0: إيران، هذا الشرط مرفوض تماما، لأن إيران تضع الملف النووي ضمن محددات المباحثات أو المفاوضات مع واشنطن، وبالتالي ستظل هذه الإشكالية عالقة إن صح التعبير، ولن يتم اختراقها إلا بمعجزة من الطرفين.
1: نعم.
0: اتخذ العقلاء من الطرفين والوسطاء يمكنهم أن يقربوا وجهتي نظر الطرفين، لكن حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالملف النووي إيران تتمسك بموقفها الثابت من ملف النووي، لا أحد يقترب من هذا الملف ولا أحد يمكنه أن يضر بهذا الملف داخليا، وترامب وإدارته والمتشددون داخل إدارته، بل والتحريض الصهيوني من قبل بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني يدفع بهذا الاتجاه لاختراق الملف النووي ووضعه كنوع من العقبة التي من شأنها أن تؤثر على مستقبل الحرب. وهم يعني واشنطن وتل أبيب عندما دخل الحرب في فبراير الماضي، نهاية فبراير الماضي، وضع موضوع الطاقة الملف النووي في صدارة أهداف إلى جانب إسقاط النظام، وكلا الهدفين لم يتحققا، وبالتالي الأمور تراوح مكانها، تتسع قاعدة التعقيد. ونظل تصريحات من ترامب علنية، ولكن يبعث برسائل إلى طهران، وطهران تقوم بإرسال رسائل أيضا عبر الوسطاء، والمسألة دخلت حيز مراوحة المكان، حالة لا حرب وحالة لا سلم، ولكن الوضع في مجمله بالغ التعقيد وأيضا بالغ الخطورة، خاصة في ظل إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة واجتماع سري برئاسة ديفانس نابريس الأمريكي قبل يومين لبحث الخيارات المطروحة للتعاطي مع الملف الإيراني ومع ملف الحوثيين في اليمن.
1: الدكتور أبو دياب، واشنطن تحاول توجيه المفاوضات نحو الملف النووي بدلا من معالجة أسباب التصعيد في هرمز وفق الرواية الإيرانية، فهل يريد الأمريكيون ضرب عصفورين بحجر واحد أم ماذا؟
2: يعني المماطلة بين واشنطن وطهران أو بين طهران والعالم قديمة. علي أن أذكر بأن الملف النووي الإيراني يعود لمنتصف تسعينيات القرن الماضي، وبدأ التفاوض حوله في العام 2003، أو تم بدء الكلام عنه في 2003 بعد حرب العراق، وحينها بدأت أوروبا تلك المغامرة في التفاوض من خلال ترويكة أوروبية، والتحقت الولايات المتحدة في العام 2006، وفي العام 2015 كان هناك خطة العمل المشتركة، ووصلنا الآن إلى ما تكلم عنه ترامب في حرب 2025 عن تدمير المنشآت الإيرانية، والآن بعد كل الذي جرى في حرب فبراير مارس من هذا العام لازلنا أمام نفس العقدة. ولكن إيران لماذا تركز على هرمز؟ تركز على هرمز لأنها من خلال الإشكالات حول مضيق هرمز تود تأجيل البحث في الملف النووي، أي أنها في النهاية تخفي برنامجا نوويا عسكريا موازيا، وهي تصر عليه وتحاول القول، أو على الأقل تحاول أن تكون قوة حد نووي، قوة تكاد تكون نووية، لأنها تعتبر أن ذلك يمكن أن يشكل نقطة قوة لها. لكن في الإجمال وضع إيران الاقتصادي، وضعها الاجتماعي، وضعها السياسي كله لا يسمح لها بهذه المناورة التي يمكن أن تدفع ثمنها غاليا في المستقبل.
1: السيد العزب محمد الطاهر، بإشارة دكتور خطار إلى هذه الضغوط الاقتصادية والعسكرية أيضا المفروضة على طهران، فهل تتمسك هذه الأخيرة بموقفها؟
0: بالتأكيد الآن اليوم رأينا تصريحات رئيس البرلمان الإيراني وغيره من كبار المسؤولين وحتى وزير الخارجية تكلمون عن تمسك إيران بشروطها المتمثلة ومعظمها اقتصادية، المتمثلة في إلغاء الحصار البحري على المواني ورفع القيود المفروضة عليها والعقوبات المفروضة أيضا على صادرات النفط، وأيضا الإفراج عن أصول إيرانية قد تصل تبقى لبعض التقديرات إلى 100 مليار دولار، ثم الصرف الأخير وهو

0: نفس العلامات العسكرية والتهديد العسكري لإيران. لكن بالطبع الإدارة الأمريكية لم تقدم على هذه الشروط، وهي شروط ليست مطروحة اليوم، لكنها كانت في اتفاق استنادات منذ يعني أكثر من يعني من أشهر. وبالتالي المزاد كما أشرت من قبل أن المسافة بعيدة بين الطرفين، رغم كل التدخلات من قبل باكستان ثم الآن من قبل قطر ووسطاء آخرين، حتى روسيا اليوم عتمناها مستعدة للتواصل بين أمريكا وإيران.
1: صحيح.
0: ولكن الموضع تكمن في تمسك الطرف بمحدداته، وبالتالي الأمور لن تشهد مقاربة حقيقية باتجاه حل هذه المخاطر أو هذه الاقتراب من الحد العسكري المطروح بقوة من قبل الإدارة الأمريكية. لأن كما أشرت هناك حاملة طائرات ثالثة، وهناك اجتماع سري للقيادات الأمريكية المؤثرة في صناعة القرار والأقرب إلى ترامب، وبالتالي هناك توجسات وهواجس ومخاوف من أن يقوم ترامب بتصعيد عمل عسكري جديد، وهو سيكون له ردود سلبي على مختلف أنحاء المنطقة بل وعلى المعمورة كلها في المرحلة المقبلة.
1: نعم، بحديث الأستاذ العزب عن الوسطاء في مقدمتهم قطر وباكستان، وأيضا تحدث عن روسيا التي اقترحت الوساطة بين واشنطن وطهران، دكتور خطار، ما دور هؤلاء في إيجاد توافق بدلا من أن تعود المفاوضات إلى المربع الأول أمام تعنت كل طرف في رأيه؟
2: يعني بالطبع الفجوة كبيرة بين الطرفين. الجانب الأمريكي طرح أن يكون هناك لقاء بين مسؤولين أمريكيين وبتشكيان، حتى أن اللقاء بين عرقشي وويتكوف تم الاعتراض عليه من قبل جماعة الحرس الثوري في طهران، التي تعتبر أن تكلفة الحرب أقل من تكلفة السلام، لأن ما يهمهم النظام وليس مصلحة إيران ومستقبل إيران. لذلك لو اجتمع بتشكيان مع ترامب لربما كانت الأمور تقدمت في نهاية المطاف. لا تزال واشنطن تفتش عن مخرج في إيران، تفتش عن ليس تغيير النظام ككل، بل إيجاد فريق من النظام يحاور معها ويقبل بالتخلي عن طموحاته النووية وعن طموحات التوسع في الإقليم والمشروع الإمبراطوري في الإقليم. يعني زمن الإمبراطوريات، ولا أعتقد بأنه ببساطة لا الإمبراطورية الأمريكية الكبرى قادرة على أن تفرض نفسها عالميا، ولا الإمبراطورية الإيرانية قادرة على أن تفرض نفسها إقليميا. في مطلق الأحوال نحن أمام نوع من مأزق. طهران تعتبر أنها بالإمكان قبل الانتخابات الأمريكية أن تحرج الرئيس الأمريكي، أن تناور، لكن الرئيس الأمريكي فتح المسار الجنوبي لمضيق هرمز، أزالت القوات الأمريكية الألغام، يمر النفط من مضيق هرمز، ولولا ذلك لكان سعر النفط وصل أكثر من 150 دولار للبرميل. إذن إيران هي المحاصرة، هي في الوضع الصعب، وهي تتعنت لأن الأبعاد الداخلية تفرض نفسها في أي حوار مع واشنطن.
1: بقيت دقيقة واحدة من أحوالك الأستاذ العزب. إذا كان كل طرف يرفض أن يبدأ من النقطة التي يقترحها الطرف الآخر، فأين يمكن العثور على نقطة التقاء؟
0: نقطة التقاء تبدأ بالتفاوض، بإقدام الطرفين على القبول بوساطة الأطراف التي تطرح نفسها كوسيط. هناك وسيط باكستاني جاهز، وهناك وسيط قطري يواصل المسيرة حتى هذه اللحظة، وهناك وسيط مقترح روسيا. وبالتالي عليهم أن يلتقي، حتى يعني قبل أن يلتقي يتم اللقاء على مستوى القيادتين، ولكن يمكن الالتقاء عبر المبعوثين، عبر خبراء فنيين لتهيئة الأجواء لتجاوز هذه التعقيدات القائمة في بين الطرفين، خاصة يتعلق بالملف النووي، وخاصة يتعلق بالحصار الأمريكي على إيران، ثم موضوع هرمز وغيرها من الأمور، ثم حسم موضوع الحوثيين. والرقم الحوثي الآن يشكل أحد مخاطر الإقليمية، أحد مخاطر الاستقرار الإقليمي في هذه المرحلة.
1: كل الشكر لك الأستاذ العزب محمد الطاهر، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام العريقة المصرية، والشكر لك أيضا الدكتور خطار أبو دياب، مستشار إذاعتنا في الشؤون السياسية، وإلى الملتقى.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا.

0: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية والواحدة بتوقيت برازيليا. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جابيا.
1: مرحبا بكم أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. فلافيو بولسونارو يتصدر نتائج الجولة الأولى من الرئاسيات في البرازيل بفارق نقطتين عن الرئيس المنتهي ولايته لولا دا سيلفا، ويضربان لهما موعدا في الجولة الثانية. خلال زيارة المستشار الألماني لكييف، أوكرانيا وألمانيا توقعان على اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية. الحوثيون يشددون حصارهم على تعز، والحكومة تطلق عملية واسعة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة. دول جوار أثيوبيا تشدد في ختام قمة بمصر على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، والجيش الأثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي. إلى التفاصيل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. البداية من البرازيل، حيث عبر المحافظ فلافيو بولسونارو عن سعادته البالغة بتصدره لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس أي هذا الأحد في البلاد، بحصوله على نسبة حوالي 47%، متقدما على الرئيس المنتهي ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس اليسار الذي حصل على نسبة حوالي 45%، وهي نتيجة اعتبر لولا أنها كانت غير متوقعة، لكنه أبدى ثقته في العودة بقوة أكبر والفوز في جولة الإعادة التي ستجرى بعد 3 أسابيع. هذا تقرير مراسل مونتي كارلو الدولية في برازيليا ضد عبد الله.
3: حسمت الانتخابات الرئاسية في البرازيل اتجاهها نحو جولة ثانية. الجولة الأولى كشفت عن انقسام واضح في خيارات الناخبين وسط نقاشات تتعلق بالاقتصاد والأمن والسياسات الاجتماعية وموقع البرازيل في علاقاتها الدولية. المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية احتفل بالنتيجة كل من موقعه. فلافيو بولسونارو الذي تصدر الجولة الأولى بفارق نقطتين اعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين، مؤكداً أن حملته ستواصل السعي إلى توسيع قاعدتها خلال الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن الجولة الثانية. في المقابل أقر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن المعركة لم تحسم، داعياً أنصاره إلى الاستعداد لجولة جديدة، ومؤكداً أن لديه الآن فرصة لمخاطبة الناخبين الذين اختاروا مرشحين آخرين في الجولة الأولى. فالمواجهة التي بدأت بين لولا وفلافيو تدخل منذ هذه اللحظة مرحلتها الأكثر حساسية قبل موعد الجولة الثانية في 25 من شهر أكتوبر. دد عبد الله، مونتي كارلو الدولية، برازيليا.
1: شارك في هذه الانتخابات 11 مرشحا إلى جانب لولا وفلافيو، وجرت بالتزامن معها انتخابات تشريعية ومحلية تشمل تجديد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إلى جانب انتخابات حكام الولايات. أعلن الزعيم الصربي البوسني السابق ميلوراد دوديك الموالي لروسيا أن حزبه احتفظ بالسلطة في جمهورية صرب البوسنة التي جرت أمس، وهي انتخابات عامة شهدت تراجعا كبيرا في نسبة المشاركة. خلال الزيارة التي قام بها المستشار الألماني فريدريش ميرس أمس إلى كييف، وقعت أوكرانيا وألمانيا اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية المتزايدة بالطائرات المسيرة على أوكرانيا والتي استمرت خلال الساعة الماضية، بينما كان المستشار الألماني يزور كييف التي يحدثنا منها مراسل مونتي كارلو الدولية محمد الزاوي في التقرير التالي.
4: تختصر زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف الكثير من المشهد الأوكراني في الوقت الراهن. زيارة سياسية أوروبية رفيعة المستوى رافقتها منذ الساعات الأولى صفارات الإنذار والانفجارات. ضربة روسية جديدة استهدفت الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو في استهداف ثاني للجسر خلال يومين، ضمن سلسلة ضربات طالت في الأيام الأخيرة عددا من الجسور والبنى التحتية في العاصمة، ما يثير هنا أسئلة متزايدة بشأن انتقال موسكو إلى تكتيك جديد. في قلب هذا التصعيد جاءت زيارة ميرتس. المستشار الألماني أعلن من كييف مليار يورو إضافي من المساعدات العسكرية إلى جانب 350 مليون يورو لدعم وإصلاح قطاع الطاقة الأوكراني قبل فصل الشتاء، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن دعم كييف تحت ضغط الهجمات الروسية. اللافت أن الزيارة لم تقتصر على إعلان المساعدات، شركات ألمانية وأوكرانية وقعت اتفاقات تقدر قيمتها بنحو 6.5 مليار يورو تشمل الدفاع الجوي والرادارات والطائرات المسيرة، ومن بينها اتفاقات مرتبطة بصواريخ آيرس تي وأنظمة اعتراض المسيرات النفاثة الروسية التي أصبحت أكثر حضورا في الهجمات الأخيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
1: وتسعى نيو دلهي إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بينهما بحسب ما أعلن وزير الخارجية الهندي أمس. وكان وزير الخارجية الهندي قد اجتمع في مطلع أيلول سبتمبر بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، بعدما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسوية النزاع، وذلك على هامش قمة جرت مؤخرا في غرغستان. واصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. للمرة الأولى منذ أن شنت الولايات المتحدة هجومها مع إسرائيل على إيران في أواخر شهر شباط فبراير الماضي، تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وهذا بحسب بيان أو بيانات صادرة عن شركة كوبلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. وفي إيران، الرئاسة هناك أعلنت أمس عن قبول استقالة وزير النفط، فيما تشهد البلاد طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد إذن الولايات المتحدة لعقوباتها الاقتصادية على البلاد. ويخيم الجمود تماما على التصعيد الأمريكي الإيراني على المستويين العسكري والدبلوماسي. إيران أمس جددت تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وأكدت أنها تلقت مقترحات أمريكية جديدة عبر وسطاء. في اليمن، تصاعدت في الساعات الماضية حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، هذا في مناطق عدة لا سيما في محافظة تعز. وجاء ذلك بينما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن بدء عملية عسكرية واسعة، قال إنها تهدف إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. عن آخر التطورات الميدانية، هذا تقرير محمد السماوي من العاصمة اليمنية صنعاء.
5: بعد اشتباكات دامية وبالتحديد في محافظة تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أكد مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتهم الكاملة على مديرية التربة الواقعة في الأجزاء الجنوبية من مدينة تعز. وتعتبر هذه المنطقة استراتيجية، فهي تربط بين مدينة تعز وطريق محافظة عدن ولحج عبر خط هيجة العبد وحركة النقل الرئيسية بين تعز وعدن. التطورات الميدانية على الأرض جعلت الطيران السعودي بحسب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين بشن عدة غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات بلغت نحو 106 غارات وأكثر من 500 غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد. في ظل استمرار المواجهات في الميدان بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يرتفع عدد القتلى والجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح للمدنيين في مناطق الاشتباكات تنذر بكارثة إنسانية تزداد يوما بعد آخر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وشدد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على استمرار دعمه العمليات الكامل للقوات المسلحة اليمنية بهدف استعادة الدولة ومؤسساتها، وقال إن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي مواصلة الإجراءات اللازمة لردعها. اختتمت القمة الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال يوم أمس في مدينة العلمين بالتشديد على رفض الإضرار بدولتي مصب النيل وبدعم وحدة دول المنطقة، وذلك وسط تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا عقب تبادل طرد دبلوماسيين من البلدين. عن هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة مستجاب عبد الله.
6: سيطرة هذه القوات على ميكيلي جاء بعد دخولها السبت.
1: إذن ننتقل إلى مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة.
7: هذه القمة يمكن أن نظر إليها كخطوة نحو تنسيق إقليمي أوسع، خصوصا أن الملفات التي ناقشتها تعد في غاية الأهمية للدول الأربع. هي تتجاوز حدود تلك الدول لأنها تمس أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحوض النيل. أيضا أحد أبرز الملفات كان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب، مع التأكيد على أن يعني إدارة وحوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية جميع الدول المشاطئة. أيضا القمة أكدت دعم وحدة الصومال وسيادته ورفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى أرض الصومال. أما فيما يخص السودان، أيضا الدول الأربع شددوا جميعا على دعم وحدة السودان وسيادته ورفض أي دعم للمرتزقة أو إنشاء كيانات موازية. ملف نهر النيل كان حاضرا بقوة من خلال التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب أي مصر والسودان. القادة قرروا إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة وأن تعقد بصورة دورية، وهو ربما ما يمنح هذا التنسيق فرصة للتحول إلى مسار أكثر استمرارية. لكن يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة الدول الأربع على تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية.
1: استمعتم إلى مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة، وأيضا دعوة دول مجاورة لأثيوبيا أمس خلال قمة العالمين بمصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. هذه الدعوة تزامنت مع سيطرة القوات الفدرالية الأثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، وذلك بعد انسحاب المتمردين منه في عقاب اشتباكات عنيفة بين الجانبين. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
6: سيطرة هذه القوات على ميكيلي جاء بعد دخولها السبت إلى المدينة إثر انسحاب سلطات المتمردين ومقاتليها دون قتال، وأزرت الجيش قوة السلام في تيغراي المنشقة عن جبهة تحرير تيغراي. جاء ذلك بعد أن بلغت التوترات بين أثيوبيا وإريتريا مرحلة حرجة مع تجدد الأعمال العدائية شمال أثيوبيا في 23 من الشهر الماضي والقطع المتبادل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، إضافة إلى توتر دبلوماسي بين أديس أبابا والقاهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022. ومن العلمين المصرية دعت مصر وأريتريا والصومال والسودان إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية، فيما قالت الخارجية الأمريكية أن هذه التوترات قد تؤثر على المنطقة بأكملها، ولا يمكن للقرن الأفريقي أن يتحمل صراعا عسكريا آخر وأزمة إنسانية. وتتهم أثيوبيا أريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي، في المقابل

النقد الشعرية العربية الحديثة. بيتون روس عالم أمريكي في الطب حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1966 وولد في عام 1879. 1887 ولدت ريني كازان رئيس رجل قانون دبلوماسي فرنسي من أبرز المشاركين في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحائز جائزة نوبل للسلام لعام 68. 1902 راي كروك رجل الأعمال الأمريكي الذي ارتبط اسمه بتحويل ماكدونالدز إلى سلسلة عالمية. وصلنا الآن إلى عام 1939 ولادة المغنية الفرنسية ماري لافوغي.

ماري لافوري إذا ولدت مثل هذا اليوم ونكون مواليد هذا اليوم من عام 1943 ولادة ستيف ميلر المغني وعازف الكتار الأمريكي وأحد أبرز نجوم موسيقى الروك. 1952 عمران خان لاعب الكريكت الباكستاني ورئيس وزراء باكستان السابقة. 1955 المغنية ولادة المغنية الفرنسية كارولين ليب. ولكن قبل أن نستمع لها نكمل مواليد عام 1958 ولادة نيل ديغراس تايسون عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي واحد أشهر المروجين للعلوم في الإعلام. 1975 كيت وينسلت الممثلة البريطانية الحائزة جائزة الأوسكار وبطلة فيلم تيتانيك. وإذن ولدت مثل هذا اليوم. نعود إذن إلى المغنية الفرنسية كارولين ليب. بكل عام

0: إذن بعد أحداث هذا اليوم ننتقل إلى الرياضة والنشرة الرياضية مع الزميل صدام صديق. صباح الخير صدام.
1: صباح الخير. انطلاق الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية والأخيرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع فوز البرتغال على ضيفتها النرويج بهدفين مقابل هدف، مباراة تقدم فيها الضيوف بهدف رائع من تسديدة قوية للمدافع آير في الدقيقة 36 قبل أن يرد أصحاب الأرض في الدقيقة 38 من تسديدة أجمل من الظهير جواو كانسيلو. غونزالو راموس سجل الهدف الثاني والثالث له في ثالث مباراة خلال فترة التوقف الدولية الحالية. عمل جماعي بين فيتينيا وجواو فيليكس على الانتصار يصعد المنتخب البرتغالي إلى ربع النهائي كأول الصاعدين ب12 نقطة، مع أداء أكثر من جيد لرجال المدرب جورج جيزوس.

0: غياب كريستيانو رونالدو الذي غادر معسكر الفريق غاضبا بعد إجلاسه على مقاعد البدلاء، وتشير التقارير إلى إمكانية اعتزال نجم الكرة العالمية ونادي النصر السعودي للعب الدولي قريبا. المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي حقق رفقة رونالدو 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عندما دربه في النادي الملكي أثناء القيمة الكبيرة لصاحب 41 عاما، متحدثا في مؤتمر صحفي قبل لقاء ديوك اليوم.
1: أعتقد أنه يجب حقا الإشادة بمسيرته الرائعة وبما جعله لاعبا استثنائيا. لقد حلفني الحظ بوجوده في فريقي حيث ساعدني على الفوز بألقاب مذهلة، لذا أرفع القبعة لكريستيانو الذي مكننا من الفوز بألقاب عديدة.
0: بالعودة إلى جولات الأمس أيضا في ذات المجموعة، مجموعة المنتخب البرتغالي انتصار المنتخب الدنماركي على أرض ويلز بهدف راسموس هويلاند. الدنمارك لنقطة السادسة ثانية في المجموعة، 3 نقاط لويلز والنرويج. في المجموعة الثانية تعادل اليونان المتصدرة مع ضيفتها ألمانيا سلبيا في لقاء قوي بين الجانبين، على نتيجة ألمانيا ب5 نقاط من 4 جولات ثالثة. على المجموعة اليونان ب8 نقاط تتراجع ثاني بفارق الهدف خلف المنتخب الهولندي المنتصر من جهته على أرضه بهدفين مقابل هدف على ضيفته صربيا. هولندا سجل عن طريق كوبي ماينرز و زيرسكي. اليوم الجولة الرابعة على حساب المجموعة الأولى، ويستقبل المنتخب الفرنسي المتصدر ب7 نقاط ثاني المجموعة بلجيكا ب6 نقاط. فرنسا بقيادة مدربها زين الدين زيدان انتصرت في أول جولتين خارج الأرض على تركيا وبلجيكا قبل التعادل على أرضها أمام إيطاليا في جولة الماضية، وتسعى إلى انتصار ثالث المنتخب. المنتخب الإيطالي من جهته يسعى الانتصار على أرضه في مواجهة تركيا الخاسرة في المباريات الثلاث الماضية. غدا ختام مباريات هذه الفترة الدولية، ومن الأبرز استضافة كرواتيا لإسبانيا بطلة العالم في مباراة لحساب المجموعة الثالثة. إسبانيا المتصدر انتصرت على تشيك في الجولة الماضية ب3 أهداف مع فوز ثالث على التوالي لرفاق لامين جمال الذي سجل في المباراة في أول الدقائق وصنع العديد من الكرات الخطيرة قبل استبداله بين الشوطين. المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي تحدث عن حظوظ جمال في الكرة الذهبية.
1: أعتقد أنه لا يتوقف عن مفاجأتنا، إنه يدهش الجميع. لامين يامال يمتلك موهبة هائلة وإمكانيات استثنائية، فهو يتمتع بمستوى رفيع وموهبة كبيرة وقدرات لا حدود لها. إنه يتطور بسرعة لافتة ويحقق تقدما هائلا. لو كان اللاعب الإسباني الوحيد بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لقلت نعم، إنه أفضل لاعب في العالم.
0: المنتخب الإنجليزي من جهته ثانيا في المجموعة ب6 نقاط مع انتصار كبير بالسباعية على أرض المنتخب الكرواتي، ويلعب على أرضه غدا في مواجهة المنتخب التشيكي. نختم على الفورمولا، وفوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بجائزة البحرين الكبرى التي أقيمت في ماليزيا بالأمس بسبب الاضطرابات في منطقة الخليج. الفوز الأول لفيرستابن بطل العالم أسبق في 4 مناسبات هذا الموسم، وحل ثانيا بالأمس المتصدر للترتيب العام الإيطالي كيمي أنتونيلي، في محل ثالثا لويس هاملتون سائق فيراري، وشارلو كلير سائق فيراري أيضا من موناكو حل في المركز الرابع. انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: شكرا صدام صديق.
3: ونتوقف مع توليت للفنان المصري أحيا، أمس الأول حفلا في جدة،
2: يلا نسمع.

0: وصلنا إلى آخر فقرات هذه الساعة مع اللقاء واليوم صالح مشارقة ضيف نعمة المطري.
1: لقاء الصباح
2: اليوم سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي دخل بالفعل إلى غرفة الأخبار، لكن السؤال اليوم ليس كيف نستخدمه بل كيف نحافظ معه على جوهر الصحافة ومصداقيتها ودور الصحفي. والحديث عن هذا الموضوع بسعدنا يكون معنا لهذا اليوم الأستاذ صالح مشارقة، أستاذ إعلام في جامعة بيرزيت. أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح.
3: أهلا وسهلا.
2: يعني بسعدنا وجودك للحديث عن هذا الموضوع، وقمتم بإصدار مساق الذكاء الاصطناعي في تدريس الصحافة والإعلام، ويعني أبدأ معك من السؤال الأصعب، هل نحن أمام مجرد أداة جديدة تساعد الصحفي، أم أن الذكاء الاصطناعي يعيد اليوم تعريف مهنة الصحافة نفسها؟
3: أولا شكرا نعمات، وشكرا موتي كارلو على الاستضافة الكريمة. وبالنسبة للسؤال، أنا أعتقد أنه الذكاء الاصطناعي عامل غريب وعجيب دخل إلى غرفة الأخبار، ويتطلب الكثير من التحولات في المفاهيم التي يتعامل بها الصحفيون في إنتاج المواد الصحفية، وتحول كبير أيضا في المهارات. فهو الآن يعني يصور، يمنتج، ينتج مادة، يعلق عليها، يروجها، يوزعها، وبدأت أدواره مرات تأتي على حساب أدوار الصحفيين. لكن هناك في تماسك في غرف الأخبار مرات كثيرة، يعني لا يأخذون من الذكاء الاصطناعي سوى الترجمة أو المونتاج، ولكن كما قلت هو يعني يؤثر على غرفة الأخبار وعلى كل ما يحيط بغرف الأخبار وعلى التغطيات التي تقوم فيها غرفة الأخبار. ومن هون تأتي أهمية أن تتدخل الجامعات في كل العالم لأخذ هذا السلعة أو هذا المنتج الجديد ليكون أداة بين أيدي البشر ينتجون فيها مضامينهم وتساعدهم على العمل، ولكن لا تتحكم فيهم ولا تهيمن عليهم ولا تدعوهم إلى الكسل، وإنما يبقى الإنسان هو الأهم في هذا الموضوع، أو كما يقولون في النظرية الجديدة human in the loop، يعني الشخص أو الإنسان في الحلقة الأساسية في الإنتاج الإعلامي، ولا يستسلم للذكاء الاصطناعي بشكل.
2: طب أنا حابة أعرف، يعني أطلقتم في مركز الإعلام بجامعة بيرزيت مساق جديد حول الذكاء الاصطناعي في تدريس الصحافة والإعلام، طبعا بالشراكة مع 5 جامعات فلسطينية. شو اللي دفعكم إلى إطلاق هذا المساق الآن تحديدا، وما الذي شعرتم أن كليات الإعلام لم تستطع يعني تجاهله اليوم؟
3: هو اللي صار أنه سوق العمل بدأ يتطلب خريجين يفهمون ويعرفون مهارات الذكاء الاصطناعي. هذا ليس في فلسطين، وإنما في الأردن وفي مصر.
2: صحيح.
3: وفي كل الدول العربية وفي كل العالم. وسمعنا من زملاء لنا يعني في غرف الأخبار من المشغلين في وكالات الأنباء أنه يريد أنتوا تحدثوا طريقة تعليم الذكاء الاصطناعي في الجامعات، لأن منطقة فيها تناقضات كثيرة، إذا بنستسلم لها كلياتنا ما بنستفيد منها. ومن هنا جت الفكرة أنه يعني أخذنا تمويل من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسة خبراء فرنسا ومن قناة فرنسا الدولية، لكي نؤهل تقريبا 25 أستاذ إعلام يشتغلون في الجامعات الفلسطينية على كيفية تدريس هذا المساق. وبالتالي أخضعناهم يعني لدورة تدريبية تفاعلية عدنا فيها إلى المفاهيم التأسيسية للذكاء الاصطناعي، أنواع وشركات وهيمنات ودوره في المركز الأوروبي ودوره في الهامش الآسيوي، وكيف يمكن حوكمته ووضع أخلاقيات.
2: أيوة، بما أنك بدأت الحديث عن الحوكمة والأخلاقيات، ونحن نعلم ونحن صحفيين بأن هناك أخلاقيات، أليس كذلك في عملنا؟ وأنتم لا تعلمون الطالب فقط استخدام الأدوات، بل تناولتم أيضا الأخلاقيات، تحقق والأمن الرقمي، الخوارزميات، حقوق الرقمية. هل الخطر الحقيقي برأيك ليس في الذكاء الاصطناعي نفسه، وإنما في صحفي بيستخدمه دون أن يفهم مخاطره؟
3: وكيف وليس ممكن؟ هكذا بالضبط.
2: نعم.
3: يمكن الشركات الكبرى التي أطلقت هذا المنتج الصناعي لها أهداف ربحية، هذه الأهداف تجعل من الذكاء الاصطناعي منتج يخترق خصوصيات المستخدمين، يصادر معلوماتهم بدون أن ينتبهوا، يوجه إليهم مضامين حيثما تريد الشركات، وبالتالي هو المهيمن، وإحنا كبشر صرنا مهيمن عليهم. ومن هون تيجي فكرة الحوكمة في كل العالم، إنه كيف يمكن أن نضمن حماية بيانات الأفراد من يعني دخول الذكاء الاصطناعي عليها، كيف يمكن حماية خصوصية الفرد من هيمنات الذكاء الاصطناعي التي ترسل الخوارزميات المضامين التي تتبع للشركات حسب المصنعين وليس حسب ما يريد الفرد في العالم. هذا بالإضافة لأنه في فلسطين في سياق سياسي أعمق وفي انحياز لرواية على حساب
2: وهذا سبقني أستاذي سبقني أستاذ صالح يعني لأنه فعلا السياق الفلسطيني يعني مختلف إذا صح التعبير. هل يمكن صحيح. أن تحمل الخوارزميات نفسها انحيازات بتأثر في الطريقة اللي بتظهر بها القضية الفلسطينية أو الرواية الفلسطينية أمام الجمهور؟ وكيف بيستطيع الصحفي اكتشاف هذا الانحياز؟
3: هذا ما يحدث بالضبط من حوالي 10 سنوات من أو أكثر قليلا يعني من ظهور الويب الثالث أو التفاعل الاجتماعي. الرواية الإسرائيلية تنافس بشدة الرواية العربية وتتغلب عليها بسبب الاتفاقيات الاقتصادية والربحية التي عقدتها مع شبكات التواصل الاجتماعي. والرواية العربية ورواية العالم الثالث ورواية المعارضة في العالم ورواية الفلسطينيين معهم بالكاد قادر على الحضور في شبكات التواصل الاجتماعي. هذا الانحياز انتقل مباشرة لمن؟ للذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأنه الذكاء الاصطناعي أيضاً تغذى على اللغة التي كانت موجودة أصلاً في المحركات السابقة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي أنتج خطاباً منحازاً أو رواية منحازة ضد السياق الفلسطيني. وعشان هيك أنا قلت أنه إحنا كجامعات فلسطينية نعرف ذلك ولدينا تقارير ومؤسسات من حوالي 5 سنوات تنتج تقارير حول التحيز الذي تقوم به جوجل ضد المحتوى الفلسطيني، التحيز الذي تقوم به شركة ميتا ضد المحتوى الفلسطيني. وجاء الذكاء الاصطناعي ليكون في نفس السياق لأنه سلعة في وادي السيليكون أو في الصين أو في الدول المركز الاقتصادي التي لا تأبى كثيرا مرات بعدالة الرواية الإعلامية. ومن هنا إحنا كنا نحن والخبراء الفرنسيين والخبراء العرب الذين شاركوا في يعني الذهاب إلى هذا المساق ومع أساتذة الإعلام الفلسطيني إن كلنا أننا نريد ذكاء اصطناعي عادل، ذكاء اصطناعي غير منحاز، ذكاء اصطناعي بالإمكان أن نستخدمه وأن يقف إلى جانب الروايات بشكل نيوترال ولا
2: ليس فيه تحيز. نعم. طب أستاذ صالح، دعنا نتحدث ربما عن هلوسة الذكاء إذا صح التعبير، هلوسة الذكاء الاصطناعي إذا أعطت الأداة الصحفي معلومة خاطئة لكنها مكتوبة بلغة مقنعة جدا، يعني كيف يستطيع الصحفي اكتشاف الخطأ ومن يتحمل المسؤولية عندما تصل المعلومة إلى الجمهور؟
3: الإجابة كالتالي: أنا برأيي أن التحقق الصحفي وهو تخصص إعلامي موجود في كليات الإعلام منذ عقود طويلة يعود الآن بقوة كي يتمسك به الصحفيون للتحقق من المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي محرك عالمي جديد يأخذ معلومات عن محركات سابقة غير عادلة وهو يزور الأصوات ويزور الصور، وبالتالي من المهم جدا أن يتسلح الصحفيون بمهارات التحقق لمواجهة التضليل المولد بالذكاء الاصطناعي.
2: طيب، في الصحافة الاستقصائية يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يقرأ آلاف الوثائق، ليس كذلك؟ يقارن البيانات، يكشف أنماط يصعب على الإنسان اكتشافها. أين تنتهي مساعدة الآلة وتبدأ مسؤولية الصحفي في التحقيق والتحقق وإثبات المعلومة؟ واليوم أيضا عصر الصور، فيديوهات، أصوات مصطنعة، تزييف عميق، كيف يمكن التحقق من كل ذلك؟ وأين دور الصحفي هنا؟
3: هلأ معروف إنه الذكاء الاصطناعي يقدمات خدمات غير مسبوقة للمراسلين والمحررين،
2: بتسهل علينا، هناك تسهيلات كثيرة، ليس كذلك؟
3: بالفعل بالفعل، وهناك تطبيقات تقرأ الوثائق اللي إحنا قد نمضي أيام ونحن نقرأ فيها. وهناك تطبيقات ذكاء اصطناعي تكشف عن التناقضات في البيانات والأرقام والمعلومات، وهذا كله يؤهلنا لكتابة فرضية تحقيق صحفي ناجحة. ليش؟ معتمدة على قراءة لوثائق أكثر. ولكن في نفس الوقت مرات كثيرة يهلوس الذكاء الاصطناعي وينتج هذه المعلومات بشكل خاطئ. وبالتالي نعود إلى النظرية الأساسية التي تنضج حاليا في الدراسات الإعلامية، human in the loop، الشخص أو الإنسان في الحلقة الأساسية في التحكم في اقتراح نظرية التحقيق الصحفي وفي التحقق من صحة هذه الفرضية وصحة كل المعلومات الموجودة. لماذا؟ لأننا إذا وقعنا في أي خطأ بعد الذكاء الاصطناعي لن يرحمنا أحد، وسنخسر مصداقية الوسيلة ومصداقية الصحفي في هذا الاتجاه.
2: أستاذ صالح، دعني أسألك عن مستقبل المهنة، وهذا ربما شيء كنا خايفين منه نحن كصحفيين، إذ إذا أصبحت الآلة قادرة على كتابة الخبر، تلخيص المقابلة، ترجمة النص، تحليل البيانات وإنتاج صورة أو فيديو، ما الذي سيبقى تحديداً من عمل الصحفي ولا تستطيع الآلة أن تحل محله؟
3: الخوف بين الصحفيين والخوف في غرف الأخبار وخوف المؤسسات الإعلامية على المضمون الصحفي من الذكاء الاصطناعي يرافقه نفس الخوف في المجالات الصحية والتجارية والثقافية وباقي المجالات الإنسانية، وهو خوف مشروع وخوف في مكان ومنطق، لأنه بالفعل الذكاء الاصطناعي بدأ يقوم بمهمات البشر بشكل غير مسبوق. ولكن في شيء ما يدعو إلى التفاؤل في هذا الموضوع، أن البشرية أو البشر الذين ربوا ذائقة بصرية وذائقة سمعية وذائقة في القراءة لم يعودوا يستسيغوا بس النص المكتوب على أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنه بدون هذه اللمسة البشرية لن يكون هناك مستقبل جمالي في هذا الموضوع. في بعض النقاد بيقولوا إنه ستتغير ذائقة التلقي السمعي والبصري والقرائي في المستقبل، ولكن مرة أخرى إذا لم تكن هذه الذائقة مشبعة يعني بنصوص وبمضامين ذكية ومحترمة وغير متآكلة مثل ما يحدث في النصوص التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هناك تآكل كبير في النص المكتوب باللغة العربية أو بالإنجليزية، في الموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي، في أشياء كثيرة. هذا يعني سيظل السؤال الأساسي على الذكاء الاصطناعي، وحتما البشر سيرفضوا اللغة المتآكلة والفكرة المتكررة ومرات الأفكار المتوقعة التي قد تنتج عن الذكاء الاصطناعي، وستظل الخلية البشرية أو الإحساس البشري هو الدافع الأساسي. ومن هنا احنا دائما نركز ونقول انه اذا لم يكن الإنسان هو المتحكم في امر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وفي امر الإنتاج، لن تنتج مادة صحفية تكون مقنعة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بفصل الناس، وناس اصحاب محتوى سيء ومتوقع ومكرر وموجود بشكل دائم، واناس استخدموا الذكاء الاصطناعي ولكنهم جاءوا بمحتوى جديد فيه مراعاة للذائقة، فيه مراعاة للعاطفة الاجتماعية ولكل أسباب التذوق.
2: إذن لا يجب الاعتماد كلياً على الذكاء الاصطناعي كما يفعل ربما البعض، لأننا نفقد هناك مهارات أساسية لدينا، أليس كذلك؟ ولكن يجب تطوير أنفسنا لأنه أصبح شيء يعني يجب أنه نستخدمه. ولكن
3: أنت وصلت للمعادلة السليمة، أنت وصلت للمعادلة السليمة بأنه يجب أن نستخدم الذكاء الاصطناعي، وأصبح أداة ضرورية في الكتابة والإنتاج الموسيقي والإنتاج الفيلمي والإنتاج الإذاعي وفي المونتاج، في كل العمليات التي تدخل في الصحافة، ولكن يجب أن لا يتحكم هو في أمر إنتاج هذه المادة، وأن نطلب نحن منه ما نريد، لأنه لو تركنا له الأمر هو قائم على مجموعة من القوالب اللي المقررة.
2: سيعطينا ما يريد فعلا، سيعطينا ما يريد طبعاً. من معلومات
3: وسيتوه المضمون، لكن إذا تحكم الإنسان وإذا وجه الإنسان الذكاء الاصطناعي فسيخرج بمضمون جديد. هذا حدث معي في التدريس عندما أدرس طلابي. أنا أجد أنه في كل الطلاب يذهبون إلى الذكاء الاصطناعي، ولكن في طلاب يحضرون مضمونا في منتهى الذكاء، وفي طلاب يأتون يعني بمحتوى غير محبوب بالمطلق أو يعني لا يمكن
2: فهمت عليك. نعم.
3: وبالتالي هون تبرز أهمية الإنسان كباحث وكمصمم لأمر البحث ولأمر الإنتاج على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كان هذا الإنسان حساسا وذكيا ويعني ملما بما هو مطلوب، فحتما سينتج مضمون جيد، وإذا كان لم يلم بذلك فسينتج مضمونا
2: فقيرا جدا. يعني كنت حابة أسألك عن الناحية الأخلاقية، هل يجب على المؤسسة الإعلامية أنه تخبر الجمهور بأن مادة معينة أنتجت أو عولجت بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟
3: هذا مهم جدا.
2: نعم.
3: هذا مهم سريعاً. جدا، وتم النص عليه في المصاد على اعتبار أنه يجب الإشارة دائما إلى أي جزء أخذناه على عن الذكاء الاصطناعي، لأنه هذا تاريخيا من أخلاق الصحفيين في هذا الموضوع، بالإضافة إلى مراعاة أشياء أخرى مثل عدم المس بجهات مثلا بأطراف ضعيفة مثل الأطفال أو النساء، ومراعاة التحقق من الروايات حتى لا تتغلب رواية على أخرى بشكل غير عادل لمجرد وجودها على بشكل كبير ضمن اللغات الكبيرة الموجودة في الذكاء الاصطناعي.
2: يعني أختم معك من تجربتك الطويلة في الصحافة والتعليم الإعلامي، بعد كل هذا التحول التكنولوجي شو الشيء اللي بتخشى أن تخسره الصحافي إذا وثقت كثيراً بالذكاء الاصطناعي، والشيء الذي يجب ألا يتنازل عنه الصحفي مهما تطورت؟ طبعاً
3: الإحساس والحس الإنساني والحس البشري والحس العاطفي الذي لطالما شكل ذائقة المستمعين والمشاهدين منذ عقود طويلة. أنا أخاف مرات كثيرة أن يتحول الصحفيون إلى اصطناعيون، بمعنى أنه تصبح موادهم متآكلة وغير مقنعة وغير حساسة وغير مؤثرة. وهذا يحدث للأسف الآن، أنه في كثير ممن لا يتقنون الذكاء الاصطناعي جيدا ينتجون مواد غير مقنعة، ويعني تنتهي أهميتها بمجرد مشاهدتها ولا تبقى طويلا في الذاكرة. علما أن البشرية تعودت على الفنون والصحافة ضمن هذه الفنون، زي الشعر والأغنية والموسيقى، الفنون هي التي تبني الذاكرة، تبني التاريخ، تبني الهوية، تبني رموز الشخصية، وبالتالي تؤثر في الإنسان وتبني وتؤثر في سلوكه. الخوف أنه الذكاء الاصطناعي أن يلغي هذه العملية ويجرد الناس من أحاسيسه، هذا كثيرا ما يشغلني. ولكن كما قلت، أنا متفائل في أن الاستخدام الجيد والممارسات الفضلة التي قد يتعلمها الصحفيون في غرف الأخبار عن استخدامات الذكاء الاصطناعي ستجنب البشرية هذه الأخطاء التي قد تحدث حول المواد الصحفية.
2: شكرا للأستاذ صالح مشارقة، أستاذ إعلام في جامعة بيرزيت، شكرا جزيلا لك.
3: أهلا وسهلا نعمات. أهلا وسهلا.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. نقاش موتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: التاسعة في مونتي كارلو الدولية. تحية إلى ريتا خوري التي توافينا بنشرة الأخبار.
3: صباح الخير، ونبدأ النشرة بالعناوين. الحوثيون يحاصرون تعز، والرئيس اليمني يطلق عملية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية. صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب، وإيران تقول إن النزاع لن يحل عسكرياً ولا بالعقوبات. بولسونارو يخالف التوقعات ويواجه لولا في جولة ثانية من انتخابات البرازيل.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. أكدت مصادر عسكرية حكومية في اليمن تمكن الحوثيين من قطع طريق تعز عدن وفرض حصار على تعز بعد أيام من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل العشرات. وعقب ذلك أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية من الحوثيين. من صنعاء نستمع إلى مراسلنا محمد السماوي.
4: بعد اشتباكات دامية وبالتحديد في محافظة تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أكد مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتهم الكاملة على مديرية التربة الواقعة في الأجزاء الجنوبية من مدينة تعز. وتعتبر هذه المنطقة استراتيجية، فهي تربط بين مدينة تعز وطريق محافظة عدن ولحج عبر خط هيجة العبد وحركة النقل الرئيسية بين تعز وعدن. التطورات الميدانية على الأرض جعلت الطيران السعودي بحسب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين بشن عدة غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات بلغت نحو 106 غارات وأكثر من 500 غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد. في ظل استمرار المواجهات في الميدان بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يرتفع عدد القتلى والجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح للمدنيين في مناطق الاشتباكات تنذر بكارثة إنسانية تزداد يوما بعد آخر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
3: بعد أكثر من 7 أشهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. عرقجي أضاف أن المفاوضات القائمة على العدالة والإنصاف وحدها ستؤدي إلى حل. ميدانيا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات من جهة البحر في محيط جزيرة قشم ومدينة سيريك قرب مضيق هرمز، وسط معلومات عن إطلاق نار باتجاه سفينة، فيما كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول. إلى ذلك أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط وتعيين رئيس شركة النفط الوطنية خلفا له بالإنابة، كما تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب متخطية 18 مليون برميل يومياً. في مفاجأة غير متوقعة تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية متجاوزا الرئيس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما ستنتقل إلى جولة إعادة. من برازيليا مراسل مونتي كارلو ضد عبد الله.
0: حسمت الانتخابات الرئاسية في البرازيل اتجاهها نحو جولة ثانية. الجولة الأولى كشفت عن انقسام واضح في خيارات الناخبين وسط نقاشات تتعلق بالاقتصاد والأمن والسياسات الاجتماعية وموقع البرازيل في علاقاتها الدولية. المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية احتفل بالنتيجة كل من موقعه. فلافيو بولسونارو الذي تصدر الجولة الأولى بفارق نقطتين اعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين، مؤكداً أن حملته ستواصل السعي إلى توسيع قاعدتها خلال الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن الجولة الثانية. في المقابل أقر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن المعركة لم تحسم، داعياً أنصاره إلى الاستعداد لجولة جديدة ومؤكداً أن لديه الآن فرصة لمخاطبة الناخبين الذين اختاروا مرشحين آخرين في الجولة الأولى. فالمواجهة التي بدأت بين لولا وفلافيو تدخل منذ هذه اللحظة مرحلتها الأكثر حساسية قبل موعد الجولة الثانية في 25 من شهر أكتوبر. ضد عبد الله، مونتي كارلو الدولية، برازيليا.
3: أخيراً أعلن وزير التربية الفرنسي تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً ليوم الاثنين في نحو 500 مدرسة ثانوية على هامش الاحتجاجات الطلابية التي ازدادت زخماً الأسبوع الماضي. نهاية النشرة، عودة إلى كافيش وغادة ونعمات، نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن.
2: شكراً ريتا خوري.
1: كافي شو غادة الخليل نعمات.

0: صباحكم سعادة على هذه الموسيقى اللي بتاخدنا إلى عوالم أخرى، هيك بتخلينا حابين نرقص مش هيك؟
1: يلا
0: ونفرح. ليش لا؟ صباحكم سعيد. طبعاً بنحيي فابيان، وبعد قليل باعتقادي رح تنضم إلنا ضيفة جديدة إن زمان ما شفناها. سارة.
1: يا سلام، أهلا وسهلا بالغايب، أهلا وسهلا بهالطلع، عرفتيها الأغنية؟
0: هلأ
1: بنهديها إياها.
0: نعم.
1: في التنسيق والإعداد طبعا.
0: نعم طبعا
1: بعد غياب. والآن إلى بعض ضيوفنا تذكير بهذه الساعة.
0: كوتشنج، رح نتحدث عن أهمية تحويل النية. لا طب قبل ذلك سناء العاج الحنفي طبعا، وهي غنية عن التعريف، أضروني مدونة اليوم، من ناقصات عقل ودين إلى رئاسة الحكومة.
1: والآن كوتشنج، هون الموضوع اللي لازم كمان نحكي فيه اللي هو الأهداف.
0: نعم، الأهداف وتحويل أهمية تحويل النية لخطة وتحديد أهدافنا وللأمور اللي بدنا نوصل لها، وكل ذلك مع الكوتش أحمد أديب.
1: وفي مذقات ككل اثنين الشيف حسين عبد الساتر، واليوم رح يعطينا وصفة أفخاد الدجاج المحشية. يعني احنا بنعرف الدجاج محشي، اليوم نشوف كيف
0: أفخاد،
1: كيف يقدر يحشي الأفخاد.
0: رح أستمع لكم بعد ذلك جولة على موقعنا. أما المساحة الحرة اليوم رح تكون معك يا غادة.
1: مادونا أديب ضيف فتنا، هي مخرجة وفنانة بصرية سورية. سنتحدث معها عن العديد من المواضيع، من الأفلام الجريئة، يعني تحدثت عن الثورة في سوريا، عن خيبة الأمل في هذه الثورة. نعم. عن الشباب، عن المجتمع الكبير أيضا في سوريا، تطرقت إلى هذا الموضوع اللي هو من التابوات اليوم، كيف هذا الجيل الشاب يتطرق إلى هكذا مواضيع. حتحكينا من تجربتها.
0: جميل للغاية كل ذلك في كافي شو. بنتمنى طبعا تبقوا بالفيديو.
1: وبما أنه اليوم افتتحنا بالورد والورود، فأبو ورد، شو رأيك اسمه جميل. أبو ورد بيطلع علينا وهو يطلق أغنية من كلماته وألحانه، وهو أيضا فنان سوري.
0: يلا نسمعه.

0: ومن أبو ورد اللي سمعنا إلى أغنية لاحق إلى سناء العاجي الحنفي.
1: نعم، من ناقصات عقل ودين إلى رئاسة الحكومة.
2: أين ستسلي فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة الجديدة؟ هذا بكل جدية كان من بين الأسئلة التي شغلت البعض حتى قبل تعيينها رئيسة للحكومة المغربية. أين ستقف أثناء الصلاة إلى جانب الملك؟ ثم جاء السؤال الثاني، أو بالأحرى الحديث الجاهز، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم طبعا لدينا الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تكن كل هذه الترسانة كافية يبقى السلاح السحري الذي يشهر كلما حاولت امرأة أن تخرج من المساحة المرسومة لها. النساء ناقصات عقل ودين. وهكذا بدل أن نسأل رئيسة الحكومة عن برنامجها وعن التعليم والصحة والشغل والأسعار والحريات، نجد أنفسنا نناقش أين ستصلي وهل يجوز أصلا أن تحكم امرأة؟ المشكلة هنا ليست في التدين وليست في الإسلام، المشكلة في عقل ديني سلفي ميزوجيني لا يزال يجد صعوبة عميقة في تصور امرأة تملك السلطة. امرأة يمكن أن تكون أماً وزوجة وأختاً ومربية وممرضة وأستاذة، يمكنها أن تعمل وأن تتحمل أعباء بيت كامل، لكن يكفي أن تجلس على كرسي القرار كي تبدأ الأسئلة الفقهية، كأن الذكورة شرط من شروط الكفاءة السياسية. والأغرب أن تاريخنا وحاضرنا مليئان برجال حكموا وقرروا وفشلوا وارتكبوا أخطاء كارثية، ولم يسأل أحد يوما إن كان فشلهم ناتجا عن جنسهم، لم يقل أحد لعل الرجال جميعهم غير صالحين للحكم. لكن امرأة واحدة تصل إلى رئاسة الحكومة فتصبح النساء كلهن موضوع اختبار. يمكن أن نختلف جذرياً مع فاطمة الزهراء المنصوري، يمكن أن ننتقد حزبها وبرنامجها وحصيلتها واختياراتها وتحالفاتها، بل هذا هو المطلوب، لكن أن يكون الاعتراض عليها لأنها امرأة فهذه ليست معارضة سياسية، هذه مشكلة مع وجود المرأة في المجال العام. ربما لهذا يبدو السؤال الحقيقي اليوم ليس أين ستصلي فاطمة الزهراء المنصوري؟ السؤال هو متى سنتوقف عن مطالبة المرأة كلما وصلت إلى موقع مسؤولية بأن تثبت أولاً أن جنسها لا يمنعها من التفكير والقرار والقيادة؟ سناء العاجي الحنفي.
1: شكراً لسناء العاجي الحنفي.
0: ونتوقف الآن مع أنجل وهذا الخبر. نعرف أنه هي الشهر المقبل ستطلق ألبومة بعد غياب سنوات، وأيضا بعد غياب سنوات عن الحفلات هناك عدة حفلات طرحت بجولتها الفنية للعام المقبل بعد إطلاق الألبوم. كان في 4 تواريخ في باريس، ولأنه صار كله سولد أوت أضافت حفل خامس، واليوم هو سيكون بعد شوي تقريبا انطلاق المبيع لهذا الحفل الخامس.
3: يعني رح يبدو الناس
0: بعد في عندهم شانس واحد اليوم
3: خلاص.
0: بكل أحوال اسمه واسم أورلسان اللي حنستمع لهم هلأ بهالديو.

0: مونتي كارلو الدولية كافي شو لهذا اليوم الاثنين، وتتواصل الفقرات كوتشينج.
1: وبسعدنا يكون معنا لهذا اليوم الكوتش أحمد الديب، خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال. أهلا وسهلا فيك كوتش أحمد.
2: أهلا بكم،
1: كيف الحال؟
2: كله تمام الحمد لله.
1: أخذنا فنجان قهوة وصحصحنا؟
2: والتاني موجود دلوقتي.
1: أيوة وأيوة، ما احنا كافي شو يعني، فبتقدر تشرب القهوة ونتحدث.
2: أكيد
1: أكيد لسه الوقت لسه بكير. يعني خلينا نتحدث كوتش أحمد، كثيرون بيقولوا أريد أن أغير حياتي، أريد أن أبدأ مشروع، بدي أطور نفسي، لكن ماذا ينقص هذه النية حتى تتحول إلى هدف حقيقي؟
2: طب خلينا نقول ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان في كتير من الناس عندهم نوايا جميلة واهداف كتيرة، بس المشكلة مش ان الناس مش عارفة هي عايزة ايه، المشكلة ان هي الناس ما تعرفش تحول اللي هي عايزاه لخطوات تلتزم بيها. هي دي المشكلة. فبيحصل احيانا عملية فشل في الالتزام بالهدف ده. هو النية موجودة، أحولها لخطة إزاي، هو ده اللي احنا عايزينه. طب بنفشل ليه؟ عشان في طبعا أسباب كتيرة بتؤدي لفشل الموضوع يعني.
1: طيب يعني تحدث عن النية، هدف، خطة، شو الفرق بينهم؟ وين يعني الخطأ بيخطئ الإنسان عادة في الانتقال من واحدة إلى الأخرى؟
2: طيب هو الهدف إن أنا أقول إن أنا هعمل كده، أنا خلاص سأقف على الموضوع، يعني أنه هحقق الموضوع.
1: نعم.
2: النية أن أنا عندي رغبة. الخطة إيه البلان اللي همشي عليها عشان أوصل للهدف، ما بوصلش ليه زي ما حضرتك قلت، لأنه مثلا ممكن

0: هدف يكون عام، انا خلاص انا عايز اطور نفسي، عايز اكون افضل واحد في الدنيا، ماشي اوكي، بس بنحط اهداف كتيره في نفس الوقت فتركيزنا بيبقى مشتت.
1: او اهداف ربما هي اعلى من قدرتي بالوقت الحاضر، مش هيك يعني؟
0: بقدرش اوصل، ابدا بحماس كبير جدا واحط خطه اكبر من قدرتي. الناس تعتمد على المزاج بدل ما هي تعتمد على النظام والالتزام بالخطة. ما بيحددوش احنا هنعمل ايه وامتى، لان لازم كل حاجة تبقى مربوطة بوقت. ممكن يتوقعوا نتائج سريعة جدا، ولما ما يشوفوش النتائج دي يبقى تحصل عملية احباط. زي ما حضرتك قلتي، ممكن ما تكونش المشكلة ان الشخص كسول وما عندوش هدف، ممكن يكون الهدف بتاعه مش واضح، او الحط الخطة اللي هو حاططها غير واقعية. يعني انا مثلا ممكن الخصها انه الحماس هيبدأ الرحلة، ولكن النظام هو اللي هيكملها، فلو ما فيش نظام الرحلة مش هتتم.
1: شو ما كنا متحمسين، اذا لازم يكون هناك نظام، ليس كذلك؟
0: اكيد.
1: طيب
0: مزبوط.
1: بجوز احنا في بعض الاحوال، هل كل ما نتمنى، يعني كنا بنتمنى أمور كثيرة مش هيك، ولكن هل كل ما نتمنى بيستحق أنه يتحول لهدف؟ وكيف بنعرف أنه الهدف نابع فعلا من رغبتنا وليس من ضغط المجتمع أو توقعات الآخرين مثلا؟
0: طيب أنا الهدف بتاعي مثلا، أنا لو هقول أن الهدف بتاعي أن أنا هلتزم بحاجة، أو أن أنا عايز أخد شهادة مهنية، أو أن أنا عايز أخد كذا، بهدف تطوير النفس، الهدف دايما بيكون شخصي.
1: نعم.
0: ولازم الهدف بتاعي ما يكونش متأثر بأي حاجة حواليا. أنا ممكن أحط الهدف بتاعي أن أنا عايز أطور من نفسي في المجال عشان فيه وظائف أعلى وكذا وكذا وكذا، ولكن هو في النهاية هو هدف شخصي.
1: نعم.
0: عشان مستقبلي. هي دي النقطة. لكن مثلا لو أنا أقول أنا بتمنى ماشي شكرا، طيب وبعدين عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. هي دي الفكرة. يعني مثلا أنا نفسي سوري يعني أنزل بالوزن، ماشي بعدين ما عملش أي حاجة. ما بعملش أي حاجة، أمنية فقط، عندي النية. لكن لو أنا عاملها هدف، لا والله أنا هقول مثلا أنا خلال 3 شهور مثلا هقلل وزني 3-4-5 كيلو، إزاي إن أنا همشي مثلا 3-4 مرات في الأسبوع، هنظم الأكل، الكلام ده، فحطيت خطة. الرغبة دايما، الرغبة دايما هي مرتبطة بإن إحنا بنتمنى إنه يحصل، لكن الهدف انه مرتبط بما نلتزم ان احنا نعمله. يعني الهدف فيه التزام، الرغبه دي امنيه. فلما يكون عندي رغبه انا خلاص، ده هي امنيه وشكرا بقى، حصلت حصلت، ما حصلتش خلاص انا بتمنى ان هي تحصل. اما الهدف انا حطيت خطه وملتزم ان انا امشي عليها. ممكن الانسان يكون عنده هدف، بس لما تيجي تساله انه طب هتعمل ايه الاسبوع ده مثلا عشان تحقق الهدف ده، يلاقيه ثانك يو، مفيش اجابه. هنا ده مش هدف، ده عنده رغبه بس ما عندوش خطه. فده ما يعتبرش هدف.
1: طيب كوتش احمد، احنا اليوم مشان نساعد الناس، كيف بنحول هذا الهدف العام بشكل عام؟ مثلا اريد ان اطور مسيرتي المهنيه، بدي اتطور، لخطه واضحه فيها خطوات ومواعيد ومؤشرات نجاح، كيف؟
0: طيب انا هقول لحضرتك من واقع، مثلا بما ان حضرتك قلتي تطوير مهني، فهقول لك من الواقع العملي.
1: نعم.
0: بيقول ايه وبيحكم علينا ازاي في ظل الظروف اللي العالم كله عايش متاثر فيها، والتكنولوجيا والتقدم. انا لو حطيت مثلا هدف لنفسي ان انا والله انا I need to get this certificate مثلا خلال 6 شهور، بدل ما انا هقول لنفسي انا لازم اخلصها، لا انا اقول الاسبوع الاول مثلا انا هختار البرنامج، هجهز المتطلبات، الاسبوع الثاني هخلص شابتر 1، الاسبوع الثالث هخلص شابتر 2، وفي نهايه مثلا كل شهر هسال نفسي انا انجزت ايه، ايه اللي ما انجزتوش، ليه ما انجزتوش، ايه الخطه اللي انا حاططها للشهر اللي جاي. كده انا عندي خطه وهدف. هنا بتظهر اهميه ان انا اراجع نفسي، ان الخطه مش شيء مقدس، مش كتاب مقدس. انا وارد ان انا اكتشف في تنفيذ الخطه ان الخطه ممكن تكون اكبر من الوقت، وبالتالي لازم ارجع اعيد نفسي واغير او اعدل في الخطه تاني. مش في الهدف، الهدف واحد ان انا عايز احصل على الشهاده، بس لما اجي امشي في البروسيس نفسها لازم أرجع أرجع الخطة بتاعتي تاني لو في حاجة. فهو يعني لو اختصرت الكلام ده كله، الهدف بدون خطة دي رغبة أو أمنية، الخطة بدون خطوات مجرد حبر على ورقة.
1: نعم.
0: لو مش همشي في خطوات، ولكن الهدف لو اتحول لخطوة صغيرة نبدأ بيها مثلا كل أسبوع ونلتزم بيها، النية أو الرغبة دي هتتحول لواقع عملي
1: أكيد. طيب لو طلبت منك، لأنه تقريبا وقت الوقت انتهى، لو طلبت منك أنك تقول لمستمعينا عنهم ياخذوا ورقة أو قلم، أوكي، ويبدوا بتحويل نية عندهم لخطة، شو أول ثلاث أسئلة يجب أن يكتبوها على الورقة؟
0: أنا عايز إيه؟ أنا محتاج إيه بالضبط؟ وليه أنا محتاجه؟ وإمتى ممكن أوصل إليه؟ وإيه أول خطوة أبدأ بيها؟ لازم أحدد لنفسي الهدف، أنا عايز إيه؟ وليه أنا عايزه؟ الهدف اللي أنا عايزه ليه؟ وإمتى أقدر أوصل ليه؟ أحط لنفسي تايم فريم، وإيه أول خطوة هبدأ بيها؟ ما مش هبدأ بالخطوة رقم 15. أنا إيه الستيب الأولى اللي أنا هبدأ بيها؟ دول الأربع حاجات اللي إحنا لازم نمشي فيهم من البداية.
1: طيب إذا كان عندنا نية من سنوات ما تحركناش نحوها حتى الآن، هل المشكلة إنه ما بدنا إياها بما يكفي، ولا إن إحنا ما بنعرف كيف بنحولها لخطة برأيك؟
0: لأن إحنا ما حطناش خطة، فهي كانت رغبة، فإن إحنا نتمنى إن هي تحدث، لكن هي عمرها ما هتحدث إلا لو حولناها الهدف وحطنا خطوات واضحة وأبدأ أول خطوات وأمشي بيها. غير كده بقت رغبة، هي تحصل أو ما تحصلش، بقى هي أمنية.
1: جميل للغاية.
0: وإحنا ولازم ما توقعش عليها أي حاجة.
1: نعم.
0: لأن أنا ما اشتغلتش عليها.
1: فعلا. إذا زي ما تحدثنا، ثلاث أسئلة نسألها لأنفسنا ونحط خطة واضحة، لا تكون طبعا أكثر من أكثر من حجمنا أو أكثر مما نستطيع القيام به في البداية، بعد ذلك نتطور فيها. شكرا للكوتش أحمد أديب، خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
2: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

0: من كوتشينج إلى مذاقات معك غادة.
1: مذاقات من العالم.
2: الشيف حسين عبد الساتر برفقتنا لهذا اليوم، يسعد أوقاتك شيف.
3: لك الله يسعد صباحك ويسعد أوقاتك ويسعد الصباح الحلو وبداية أسبوع ممتعة للجميع. صباح مليء بالتفاؤل ومليء بالإيجابية ومليء بالحب وشو بدي خبرك، ومليء بالطبخ، الطبخ الطيب والوصفات الطيبة والشهية.
2: أكيد هيدا الشيء ما في شك فيه شيف حسين. اليوم كتير سعداء بهذه الإطلالة دايما هيك الحماسية، وبتشجعنا وبتقلنا أنه ما تخافوا من الوصفات اللي بتاخد كتير وقت، فنحن كتير بحاجة بين وقت والتاني كمان تعطينا وصفات ما بدها كتير وقت بالمطبخ. شيف شو رأيك؟
3: أنا جاهز لهذه الوصفات، وهاي من شغلتي أنا أني أقول لست بيت ولكل حدا عم بيسمعنا أنا نحضر وصفات. وبتعرف اليوم صار واحد يلا بس بدنا نحضر وصفة أو نحضر طبخة ما تاخد وقت وما بدها كتير كمان، يعني بدنا نعملها من الميلتين، ما بدها كتير مكونات وما بدها كتير وقت.
2: نعم.
3: لهالسبب أنا اليوم محضر وصفة طيبة بيحبوها كل الأعمار، الكبار والصغار وأنا وإنت والمستمعين ومين ما بتكون.
2: طيب
3: فاليوم وصفتنا فخاد الدجاج المحشية. فخاد الدجاج المحشية إيه؟
2: طب بس هون شاف يعني نحن عادة بنعرف إنه الدجاجة بتكون محشية، أنا كتير حابة هيك الحشرية أعرف كيف هتعمل أفخاد محشية.
3: أنا رح أقول لك فخاد الدجاج المحشية مش مثل الدجاج المحشية، لأنه فخذ الدجاج نحنا بدنا نسلقه ونطحنه. كيف؟ راح أقولكم كيف. أول شيء بجيب فخاد، بجيب الدبابيس لحتى نكون أكتر دقيقين. منجيب الدبوس الفخذ، فخذ الدجاج مش الفخذ الكامل
2: الصغير. أوكي؟
3: نعم. منجيب الفخاد مننظفهم منغسلهم بالماء والخل والملح لحتى ما يزنخ عنا الدجاج. وهون بدي أقول ملاحظة طبعا لكل المستمعين، أنتوا عم تشتغلوا بالدجاج اوعى تفتحوا الشباك أو اوعى يكون في هواء حواليكم لأن دغري رح يزنخ. هذا هو السبب شو بيقولوا الوحيد ليزنخ فيه الدجاج، غير أنه طريقة السلق. على كل حال منغسل الدجاج ومنحطه بالطنجرة بماء، مش ماء سخنة، ماء باردة، ومنحطهم على النار. تطلع الزفرة عن الوجه، منشيل الزفرة ومنضيف المواد المعطرة من بصل، كرات، كرفس، جزر، ورق غار، شو بيكون متواجد عندكم من مواد معطرة منحطهم بهالطنجرة وبنترك 50 دقيقة لحتى يستوي الفخاد للدجاج. منشيلهم عن النار وبنتركهم، طبعا بنرفعهم من المرق ومنحطهم بصينية ومنغطي أيضا الدجاج بورق نايلون لحتى كمان ما يزنخ الدجاج. هالقد عم نكون دقيقين.
2: يعني في تفاصيل دقيقة لازم ننتبه لها، وأهم اللي ذكرته بالبداية اللي كان يمكن معنا كتير معلومات هي قصة الشباك والهواء.
3: نعم نعم، يعني مثل ما أنا بعمل بس تكون أمي عم تنظف الدجاج، يا أمي فكري هالشباك ليزنخ الدجاج.
2: ما علينا، بتسمع كلمتك ولا بتقلك أنا أمك؟ لا أنا اللي بعرف أكتر لأنه خبرتي أكتر.
3: لا لا بتسمع كلمتك. هلأ من زمان، هلأ من زمان بالأول بس كنت بعضني ضعيف، يعني أنا وعم بتعلم ما ترد علي. بس هلأ بتخدني على ثقة، شو ما قال خلص حكي ثقة.
2: تمام. أوكي.
3: يعني امبارح كانت عم تعمل مكدوس، قلت له اوف لازم مكترة فليف لي وين الجوز؟ قال ما فيك لروحي روحي حطي بعد جوز. قال هيك قولي؟ قلت له ايه هيك قولي، طبعا هيك قولي. راح طحنت الجوز وكبت.
2: يخلي لك اياها، يخلي لك اياها
3: ويخلي لك اهلك ويخلي كل امهات العالم.
2: نعم.
3: على كل
2: نعم.
3: فنرجع منشيل ورقة النايلون، منجيب جاط إزاز ونكون منشفينه كتير منيح من المي اوعى يكون في أي نقطة مي، منفصفص للدجاج بداخل هيدا الجاط، وأيضا منضيف لألوم لهيدا الجاط، منحط جبنة موتزاريلا مبروشة بالإضافة كمان لجبنة إيمونتال أيضا مبروشة. بجيب من جنبون البقر، جنبون البقر كمان بفرم جنبون البقر ناعم وبحطهم فوق الدجاج. بالإضافة بجيب رشة طحين صغيرة، رشة صغيرة ما بكتر، وبحط أيضا كاتشاب وبحط مايونيز وبدعكهم كلهم مع بعض مع رشة فلفل أسود. ندعكهم كتير منيح لحتى يصيروا عندي كيف بدي أقول لي كيف البطاطا المهروسة، مثل البطاطا المهروسة. أنا عندي العظمة تعلة الدجاج ما كبيتها، تعلة الفخذ بعدها موجودة، هاي العظمة نظفتها شلت منها كل الدجاجات. بجيب العظمة وبعمل بجيب بولة من الحشوة وبحطها بالعظمة وبعملها بشكل الفخذ. بعد ما أعملها بشكل الفخذ بلتها بالطحين والبيض والكعك، بعملها بانيه وبحطها بالتلاجة، ومن ثم بشيل من التلاجة دغري على القلاية بقليها لهالوصفة على حرارة 170 درجة. وهون بدي أقول شغلي للمستمعين، الكعك بده يكون مش كعك أسمر، بده يكون كعك لونه أبيض طبعا لحتى ما يحترق دغري بالزيت. فهون بدي أقول لكل ست بيت هيدي الوصفة فيك تعمليها شهريا، أو فيك تعمليها تقعد بالتلاجة لمدة 6 أشهر. ففيك تعمليها بس يكون عندك وقت فراغ، بتحطي بالتلاجة وبس تجي أي ساعة اللي بتجي فيها من شغلك فيك تشيلي دغري من التلاجة على القلاية وبتقدميها لعائلتك مع صلصة هاني ماسترد، أو فيك تقدميها مع صلصة سويت تشيلي صوص، أو الصلصة اللي بتحبوها أنتو واللي بتختاروها. رح تجي تقولي لي أنت مع شو بتحب تكلها هالوصفة؟ أنا للحقيقة بحب أكلها مع صوص طرطار. أنا بحب أكلها هالوصفة مع صوص طرطار، بس ما قلت صوص طرطار لأن العالم صوص طرطار بتروح فيها على السمك أكثر.
2: صح.
3: بس أنا صوص طرطار بحب أتناول مع هيدي الوصفة.
2: نعم، من إلك كل الصحة وبالهنا كمان والشفاء دايما. شكرا جزيلا شيف حسين عبد الساتر.
3: عجبتك
2: فكرة كتير حلوة، وهيك منحضرها وقت يوم الإجازة وبتكون جاهزة عنا وقت نحتاجها. ومن
3: أنا مبارح بس حكوني خبرته لباسم عنا، بس باسم بضل حابب بده فتت السنة
2: على الأكل. أوكي.
3: أنا بدي أشكرك وبدي أشكر راديو مونتي كارلو والقيمين على راديو مونتي كارلو، إدارة وموظفين، وأيضا بدي أشكر كمان المستمعين اللي هني متابعيني من زمان من زمان من زمان أنا وياكم، واللي بحب يسألني أو يتواصل معي فيكم تتواصلوا معي على صفحتي الخاصة على إنستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، وأيضا طبخات والوصفات كلها اللي بنحكي عنها كمان فيكم تشوفوها على صفحتي الخاصة أيضا على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر. بدي أقول لكم نهاركم سعيد وبداية أسبوع ممتعة، وملتقانا الأسبوع المقبل بوصفة جديدة. بدي ودعك غادة، ودع كل المستمعين، وبدي أقول لكم إلى اللقاء.
2: شكرا شيف حسين عبد الساتر.
1: يوميا مع كافي شو من 8 إلى 11 على موتي كارلو الدولية.

0: طبعا هذه الساعة متواصلة لبرنامج كافي شو من مونتي كارلو الدولية، وننتقل نعمات لنرحب بخلود.
1: خلود صباح الخير. خلود
2: أهلا. صباح الورد يا نعمات. صباح الورد غالي.
0: أهلا. صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم، بداية يعني أسبوع جديد. وخلينا نتحدث الآن، ما هو مشروع سوفا 53 الذي تنفذ إسرائيل في جنوب سوريا، ولماذا يثير كل هذا القلق؟ وفعلا أنا قرأته اليوم وقلقت
2: شعرت بالقلق. نعم. إذن الموضوع مثير للقلق بالفعل يا نعمات، لأن هذا الخط هو ليس مجرد طريق عسكري جديد، بل هو مشروع تحصينات يمتد وفقا للمعلومات لنحو 70 كيلو مترا في ريف القنيطرة. نعم. إذن من محيط حدر شمالا وصولا إلى العشة جنوبا قرب المثلث الحدود السوري الأردني مع الجولان المحتل. إذن الطريق هو بعرض نحو 8 أمتار إلى جانب خنادق ونقاط مراقبة ومواقع عسكرية، وقد تسارعت الأعمال فيه بعد سقوط نظام بشار الأسد في عام 2024. إذن تكمن أهميته في أنه يعكس انتقالات التحركات الإسرائيلية من توغلات ودوريات مؤقتة على الحدود إلى بنية عسكرية أكثر ثباتا داخل الأراضي السورية، وهو ما يتقاطع مع ما رصدته الأمم المتحدة لأنشطة هندسية وإنشائية وتعزيز مواقع إسرائيلية على الجانب السوري. إذن يثير القلق ويثير هذا الخط المخاوف، لأن إسرائيل تنتقل لما تقول إنه مراقبة للحدود أو إنه مجرد دوريات لضمان أمن المنطقة بعد ما حدث في 7 أكتوبر، إلى وجود عسكري دائم يتجاوز خط فض الاشتباك ويتجاوز الخطوط الموقع عليها وفقا لاتفاقية عام 1974 على أراضي سورية خارج نطاق إسرائيل.
1: إذن هذا الخبر. هناك أيضا، لماذا أثار اعتقال فريق منصة ما تصدقش موجة احتجاج وتضامن واسعة بين الصحفيين في مصر؟
2: هو بين الصحفيين في مصر وخارج مصر بالتأكيد. نعم. هناك حملة إلكترونية واسعة للتضامن مع هذا الفريق الصحفي، هو يتعلق باعتقال كامل فريق غرفة أخبار هذه المنصة التي تعمل على التحقق من المعلومات نعمات، أو عددهم 6 صحفيين، إذن دون الكشف حتى الآن عن مكان احتجازهم أو توجيه تهم رسمية إليهم. إذن عشرات الصحفيين اعتصموا أمام النقابة في القاهرة التي أعلنت أنها في اعتصام مفتوح حتى اجتماع مجلسها اليوم الاثنين، فيما طالبت أكثر من 80 منظمة إقليمية ودولية بالإفراج عن الصحفيين 6. إذن نعمات، وزارة الداخلية المصرية قالت إن المنصة غير مرخصة وتدار من الخارج، واتهمتها بالتأكيد بالارتباط باللجان الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. إذن منظمات حقوقية في المقابل وصحفيين وناشطين يروون أن قضية تتجاوز ما تصدقش إلى مستقبل الصحافة المستقلة في البلاد، إذ وصف مسؤول في Human Rights Watch تفكيك غرفة التحرير بكاملها خلال ساعات بأنه رسالة مخيفة لكل الصحفيين العاملين في مصر.
1: هي الشماعة التي نضع عليها ما نريد.
2: نعم. وهذه المهنة التي تنطوي على الكثير من المخاطر يعني مات في المنطقة العربية
1: فعلا.
2: بالتأكيد
1: فعلا، يعني
2: كل التضامن مع الزملاء،
1: كل التضامن. نعم. كل التضامن مع هؤلاء الصحفيين، وبنتمنى أنه نعرف أخبار عنهم قريبا، وأكيد أنتم ستتابعون الموضوع.
2: نعم بالتأكيد نتابع الموضوع منذ بداية الخبر وحتى هذه التطورات، وبالتأكيد اليوم
1: وسيكون
2: هناك
1: تطورات وأنتم ستضعون كل ذلك على موقع متكامل الدولية. طبعا لمن يريد الدخول يستطيع طبعا قراءة هذا الخبر وربما أيضا التطورات. جنازة التطبيقات، هل سنحتفل؟ شركة ذكاء اصطناعي تعلن بداية نهاية عصر التطبيقات. شو
2: نهاية
1: القصة؟
2: عصر التطبيقات يعني مات الأمور، كرة الثلج تتمدد.
1: نعم.
2: نعم المشهد كان حقيقي بالفعل، لكن هي رسالة رمزية بالتأكيد. شركة فوتون الناشئة أقامت في سان فرانسيسكو الأمريكية جنازة كاملة لتطبيقات الهواتف بتابوت وكلمات تأبين وأيقونات تطبيقات، بالتأكيد الصور والفيديوهات موجودة على الموقع، لتقول إن المستقبل قد لا يحتاج إلى تحميل تطبيق مستقل لكل خدمة نريدها. إذن عن هذه الشركة هو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سينفذون المهام مباشرة داخل منصات نستخدمها أصلا مثل الواتساب أو أي مسج. والفكرة جذبت حتى الآن أكثر من 40,000 مطور، فيما تقول الشركة إن إيراداتها تضاعفت 10 مرات خلال 4 أشهر وجمعت نحو 4.5 مليون دولار. إذن حتى مؤسس فوتون يا نعمات يقر بأن التطبيقات لن تختفي بين ليلة وضحاها، فالجنازة هي أقرب إلى إعلان عن رهان على شكل الإنترنت المقبل. بدلا من أن تبحث أنت على التطبيق وتفتح أو تفتحه، قد يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يصل إلى الخدمة وينفذ كافة المهام بالنيابة عنك. هذه هي الفكرة،
1: هذه هي الفكرة إنه نعم. سنكون بشكل أسوأ، يعني ربما التطبيقات أفضل.
2: جنازة التطبيقات،
1: جنازة التطبيقات. سنتابع كل ذلك على موقع مونتي كارلو الدولي. هذا الموقع طبعا فيه كل الأخبار السياسية الاقتصادية اجتماعية.
2: نعم بالتأكيد، ومتابعة لكل الميدانيات والتطورات في الساحات المشتعلة، نستطيع القول إن كان في اليمن، إن كان في جنوب لبنان، إن كان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها، بالتأكيد من الساحات المشتعلة في العالم.
1: طيب نذكر بمواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، موجودين احنا.
2: نعم أيضا بالتأكيد ندعو جميع المستمعين إلى متابعة أو الاشتراك في تطبيقاتنا على المنصات الاجتماعية، على منصة إكس، على الفيسبوك، على تويتر، عفوا على إكس، على الانستغرام، وأيضا القناة الخاصة على الواتساب.
1: طبعا نذكر أيضا بأن هناك فيديوهات طبعا، وهناك أيضا برامج مونتي كارلو لمن يريد إعادة الاستماع أو الاستماع لكل هذه البرامج، كله موجود على موقعنا. شكرا لك خلود.
2: شكرا جزيلا يا نعمات، نهارك سعيد،
1: وأنت أسعد. إلى اللقاء غد.
2: إلى الغد.
3: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوال لمونتي كارلو الدولية.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور شريف الوكيل لفتح ملف إعادة الشباب بعد الخمسين، ما هي تقنيات الطب التجديدي الحديثة؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. الآن غداً مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غداً، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-463-44-98-55. الآن غداً كل يوم في 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: تمام 10 في باريس. معنش الأخبار معك ريتا خوري. صباح الخير ريتا.
2: صباح الخير نعمات. ونبدأ النشرة بالعناوين. بولسونارو يخالف التوقعات ويواجه لولا في جولة ثانية من انتخابات البرازيل. تعليق الدراسة في مئات الثانويات في فرنسا اليوم بسبب الاحتجاجات الطلابية، والحوثيون يحاصرون تعز، والرئيس اليمني يطلق عملية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في مفاجأة غير متوقعة تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. من برازيليا مراسل مونتي كارلو ضد عبد الله، نستمع إليه.
3: حسمت الانتخابات الرئاسية في البرازيل اتجاهها نحو جولة ثانية. الجولة الأولى كشفت عن انقسام واضح في خيارات الناخبين وسط نقاشات تتعلق بالاقتصاد والأمن والسياسات الاجتماعية وموقع البرازيل في علاقاتها الدولية. المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية احتفل بالنتيجة كل من موقعه. فلافيو بولسونارو الذي تصدر الجولة الأولى بفارق 2 نقطة اعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين، مؤكداً أن حملته ستواصل السعي إلى توسيع قاعدتها خلال الأسابيع 3 عن الجولة الثانية. في المقابل أقر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن المعركة لم تحسم، داعياً أنصاره إلى الاستعداد لجولة جديدة، ومؤكداً أن لديه الآن فرصة لمخاطبة الناخبين الذين اختاروا مرشحين آخرين في الجولة الأولى. فالمواجهة التي بدأت بين لولا وفلافيو تدخل منذ هذه اللحظة مرحلتها الأكثر حساسية قبل موعد الجولة الثانية في 25 أكتوبر. ضد عبد الله، مونتي كارلو الدولية، برازيليا.
2: أعلن وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً اليوم في نحو 500 مدرسة ثانوية بسبب الاحتجاجات الطلابية التي ازدادت زخماً الأسبوع الماضي. اخترق قراصنة السجل الوطني في الدنمارك وتمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الرقمية، حيث اكتشفت اليوم إدارة السجل الوطني أن أشخاصا غير مصرح لهم تمكنوا بصورة غير قانونية من الوصول خصوصا إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 9 ملايين شخص مسجل، بينهم أشخاص متوفون أو هاجروا من البلاد. أكدت مصادر عسكرية حكومية في اليمن تمكن الحوثيين من قطع طريق تعز عدن وفرض حصار على تعز بعد أيام من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل العشرات. من صنعاء عبد الله السماوي.
4: بعد اشتباكات دامية وبالتحديد في محافظة تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أكد مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتهم الكاملة على مديرية التربة الواقعة في الأجزاء الجنوبية من مدينة تعز. وتعتبر هذه المنطقة استراتيجية، فهي تربط بين مدينة تعز وطريق محافظة عدن ولحج عبر خط هيجة العبد وحركة النقل الرئيسية بين تعز وعدن. التطورات الميدانية على الأرض جعلت الطيران السعودي بحسب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين بشن عدة غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات بلغت نحو 106 غارات وأكثر من 500 غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد. في ظل استمرار المواجهات في الميدان بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يرتفع عدد القتلى والجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح للمدنيين في مناطق الاشتباكات تنذر بكارثة إنسانية تزداد يوما بعد آخر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب، متخطية 18 مليون برميل يوميا رغم الهجمات في مضيق هرمز. سجلت 5 هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا الأحد، شعر بارتداداتها سكان مناطق في شمال سوريا ولم تتسبب بأضرار أو إصابات بحسب ما أفادت سلطة الدولتين. الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم أنه قتل مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا. بهذا تنتهي النشرة، عودة إلى كافيشو غادة ونعمت.
5: شكرا لك ريتا خوري.
0: كافي شو غادة الخليل نعمات المطرين.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، لمن ينضم لنا الآن ولمن يستمع لنا أيضا في إعادة البث ما بين العاشرة حتى منتصف الليل.
1: وطبعا نتابع سويا الساعة المتبقية كالمعتاد لكافي شو، ونحن مع فقرات وأغنيات في هذه الساعة.
0: فعلا جديد طبعا الأغنيات، وسيكون معنا الزميل طارق حمدان حتى يحدثنا عن جديده لهذا اليوم لبرنامجه اليومي الآن غدا.
1: وفي الفقرة الأخيرة لبرنامج كافي شو رح نكون مع مادونا أديب من المخرجات الشابات، ونتعرف عن كل ما تقدمه من قضايا وأفكار وتتطرق إليها، وخصوصا أنها كانت في إقامة فنية في باريس لتحضير لمشروع ضخم، مشروع يتناول النساء في سوريا على مدى تقريبا 100 عام، كيف عشنا المجتمع بتطوره. فكل ذلك نتعرف عليه بلقائنا الأخير.
0: أكيد كل ذلك في كافي شو. نتمنى إذن تبقوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء.

0: إذن نستمر بكافيش حتى 11 بالتوقيت الفرنسي وأجمل الأغنيات والأخبار أيضا منوعة وجديد الأغنيات والمخرجة والفنانة البصرية السورية مدونة أديب، كل ذلك في كافيشو.
1: نعم، وطبعا نتوقف مع أخبار فنية، وهناك العديد من النشاطات المتعلقة بدافيد جيتا وهو من الدي جيات المعروفين، ولكن اليوم تحدثنا عن دي جي سبقه دي جي كالفين أريس اللي كما ذكرنا له كان حفل يعني مشهود له بأنه تجمع للاستماع له أكثر من 1,600,000 شخص. ودافيد جيتا بكل الأحوال من الفنانين كمان الدي جيات اللي بجمعوا وعمل حفل كمان بالأرينا اللي بيسع 40,000 شخص العام الماضي، وكان متفاجئ أنه ممكن يكون فيها الأداء استماع. تبين أنه لا يزال دافيد جيتا في مراتب أولى بالنسبة للدي جيات. نستمع وبعدين بنكون مع الجديد.

0: جديد الإصدارات.
1: غادة، هناك جديد راست، أليس كذلك؟
2: نعم طبعا، هو من الفرق الثنائية. أول شيء هن اثنين، من وجه تحية إلى بيترا حاوي وهاني منجا، المغني والموسيقي. هو كمان دي جي، ربما عم نحكي عن دي جيات، ولكن يقومان هؤلاء الثنائي، هذان الثنائي، بإعادة الأغنيات كبار مطربين. الكبار المطربين يقدمون بتوزيع جديد مرتكز على الإلكترو، يعني بنسمع وو كتير
1: بالموسيقى
2: وعم بيحققوا الحقيقة نجاح منذ عدة سنوات، اللي أيضا تقريب هذا النوع من الأغنيات اللي هو طربية إلى الجيل الجديد. ولكن اليوم رح نستمع إلى، لذلك هلا يمكن يتفاجئوا المستمعين إلى نوع الموسيقى اللي بيستخدموها وإنه شو المقصود فيها. بس هذه الأغنية هي من تأليف بعنوان غربة، وهن مضطرين أنه يكونوا بغربة بعدما كانوا في لبنان وخرجوا من لبنان. فلنستمع إلى هذا الجديد لراست.
1: يلا.

0: نعم وكل التقدير، ولبنان يستحق منا كل التقدير وكل على جميع الأحوال. هذه الملفات المهمة جدا تطرح على المستوى الداخلي. يعني مثلا إذا أنت فت على مستوى الصحة، لولا دا سيلفا أهم من فلافو بولسوناري. مثلا على مستوى التعليم، رئيس دا سيلفا أهم من فلافو بولسوناري. حتى بالنسبة على مستوى حتى العدالة، الرئيس دا سيلفا هو أهم بكثير من فلافو بولسوناري. هنا تتمازج فيها الدين والمذهب. تفضل.
1: دا سيلفا خصمه مش الابن، مش خصمه، نجاحه الساحق، نجاحه الكبير اللي حققه قبل ذلك، هو نجح أكثر من اللازم بولاياته السابقة. فاليوم الناخب بقارن ما بين لولا الآن ولولا الألفينات، ما بيقارن.
2: هو نفسه قال الكلام،
1: ايه هو يعني الآن مهما كان ما يعني ما عم ينجز نفس الإنجاز اللي أنجزه سابقا، فهو خصم نفسه.
3: لأن الوضع اختلف. طبعا
0: الفكرة جميلة.
2: لا أدري أنا، لو تسمح لي فقط، لولا في 2008 أكبر خطأ عمله بالنسبة لي وأنا كنت جالس في البيت وخرج وجلس في الجي 20 هذه، وخرج له في ذلك
3: قمة مجموعة العشرين،
2: أي خرج له في ذلك الوقت أوباما وقال له الكلمة المشهورة التي لم تقل، قال له you are the man. يومها نظرت إلى زوجتي قلت له إما سيقتل أو سيدخل السجن، انتهى.
3: دخل السجن.
2: ما كانت عند ما في حلول ثانية. هذا رجل تحدى في ذلك الوقت الولايات المتحدة، وهذا لابد. لذلك أنا أريد
3: ودفع الثمن مع ترامب خاصة.
2: هو دفع الثمن من قبل ترامب.
3: من قبل ترامب.
2: هو من أول من قال، أو لما قيلت هذه الكلمة له لم يستوعبها، بل هم احتفلوا بها احتفالا كبيرا. لولا يوم أنا الآن في البرازيل، أنا أتكلم في ذلك الوقت في البرازيل، لولا في لما قدم 2010 أعطى الحكم لديلما اللي هي الرئيس التي أتى بها، الشعب البرازيلي يبكي، يريده طلبه أن يكون لمدة ثالثة. وقال كلمة مشهورة، قال الذي قدمته لا الشعب أين كان إلى أين أصبح، البرازيل كيف كانت أين أصبحت، نعم. لن يمكن لي أن أقدمه ولذلك سأتنازل. هذه قوله هو الذي قاله، ثم وقع في نفس الفخ، فهذه رجع إلى الحكم بسن أكبر، بمرض أكبر، بمشاكل حزبية كبرى معنا في ذلك الوقت. أما قضية الفساد السياسي، لا يمكن في البرازيل أن تكون منتخبا وأنت لست فاسدا سياسيا، لا يمكن. في رئيس أنا نسيت الآن اسمه العربي، ربما أخونا حسام ذكرني، اللي هو كان والي لبناني، كان يقول إيفاسو مايس إيروبو، أو إيروبو مايس إيفاسو. إيش معنى؟ معنى أنا أسرق، هكذا كان هذا حلفه، كان مكتوبا أنا أسرق لكني أفعل.
1: على الأقل
2: معنى لا، كان واضحا
3: يسرق ويفعل.
2: نعم هذا ربح رغم هذه كذا، كان وضعها السجن وربح بها، وكاد يصل للرئاسة إلا أنه عربي أصله، هو نصراني عربي
1: لبناني
2: فلم يربح. لكن بعدين ما
3: معلوف
2: نعم نعم. فهو ما قضية البرازيل أن تجد أهم سارق هو الذي ينتخب في البلدية، ما هذا أكبر سرقة. ما تقدر تصور نفسك أنك أنت دخلت السياسة ولن تسرق. فقضية السرقة في البرازيل كلام خارج المنطق. لذلك هم
0: ولكن
2: خلينا قضيتي مع الأولى، أعتبر فقط قضية الأولى أراها مع داخل الشعب، لأنه ما أنا قلت لك لابد أن نقسم الأولى أين أخطأ. داخل البرازيل الآن لم يفقه، حسب رأيي أنا كرجل أعمال، لم يفقه قضية رجل الأعمال، وهو زاد الضرائب كثيرا. من الضرائب
3: على الشركات،
2: الشركات الآن تأثرت كثير،
3: صحيح.
2: والشركات معظمها في جنوب البرازيل، معناها أنت بدأ من بارانا أو يعرف كويس من ساو باولو في بارانا،
1: رؤوس الأموال
2: هذه الأربع المقاطعات الكبرى، معناها تأثرا جديدا،
3: يعني مناطق الاستثمار
2: طبعا. هو الآن زيادة هذه، والكل الناس كما قالت الدكتورة قبل شوية ترى أن الأموال لم تعد، والثاني يأتي بكلمات، هو الثاني ما قال حتى لماذا. لولا أراد أن يصلح ما أفسده الأب، معنى كانت البرازيل دخلت أصبحت دولة تشع داخل البلدان، فأصبحت فنزويلا والبلدان هذه الثانية ملكه، خلنا نقولها كذا، اشتراها. الثاني لا، تراجع وأغلق البلد وتكلم عن أخلاقيات، ولم يفعل شيئا ولم يقدم شيئا، حتى نزلت العملة، بدأ الغلاء، ارتفعت الأسعار، معناها الناس تقول لك ليس

0: هو، وإنما هم هؤلاء البيتي هم الأصل. الآن سيصير نفس الشيء وسيقولون نفس الشيء أن الأصل فيها البيتي. ما نحن عندنا مشكلة شعبوية وهي لم تحل فقط بالبرازيل على فكرة، هذه مشكلة الآن
1: خاصة وأن الشعب
0: نراها في أمريكا، نراها في بلدان في تونس، فهي الآن المشكلة أصبحت
1: وكأني حسن الزين بأن ذاكرة الشعب البرازيلي قصيرة، يعني تتذكر ما الذي حصل في زمن الكورونا مثلا مع بولسونارو.
2: لا هنا خلينا نوصف الشعب البرازيلي، أصلا امتاز الشعب البرازيلي بطيبة غريبة عجيبة. يعني هلأ الانقسام ينقسم حاد ما بين لاعبي الرياضة مثلا، وينقسم بين حاد بين الفرق الرياضية، وكأن هناك إله قد يكون موجود يعني بالنسبة للشعب البرازيلي، إما مع كما تفضل ضيفك وإما ضد. هو لا يدرس السياسة بمعنى السياسة على أنها يعني الاختلاف بين الطبقات كما يعني قال صديقنا العزيز، بأنه هذه الأمور تطرح على المستوى السياسي والمستوى الداخلي لمصالح الشعب البرازيلي. أريد أن يعني أعلق تعليق وأشارك في هذا يعني النقاش. دا سيلفا مختلف كثير عن فلافيو بولسوناريو. أول شيء يعني عائلة بولسوناريو عائلة مفككة، يعني الأم الأصلية هي ضد بولسوناريو بالأزواج التي عملت بولسوناريو،
1: والأخرى مع فلافيو.
2: إيه الأخرى الثانية ميشيل هي التي كانت أن تكون رئيسة لذاك، ولكن كان في هناك خلاف داخل هذا الوسط. خلينا نحط الملفات الأساسية الذي مهمة جدا يعني ما بين فلافيو بولسوناري والرئيس دا سيلفا. الله طبعا الرئيس دا سيلفا طبعا في عدة نقاط عليها سلبية بسبب إدائه أحيانا، ولكن ضريبة دا سيلفا هي ضريبة واضحة. الضريبة الأولى خلينا نقول الوضع البرازيلي على مستوى كقارة اقتصادية مهمة جدا، وترامب لا يريد لهذه القارة أن تكون صاعدة، يعني بمعنى أنه البرازيل هي تكون بالبريكس، وبالتالي إذا كان زنبرك لبريكس أو جزء من هذا الزنبرك هذا لا يساعد الرئيس ترامب، وهو ما عنده مشكلة ترامب باليسار واليمين، فرودريغيز هي مثل بالنسبة إلى إلى إلى إلى الجميع، هو يريد هذا النفط. اثنين الموارد النادرة والأراضي النادرة والمواد النادرة هي جزء مهم في البرازيل. ما قام به دا سيلفا الآن من فترة هو أن التصنيع يجب أن يكون في البرازيل وليس البيع، وعلى فكرة هو يعني دا سيلفا ليس مع الصين أو مع غير الصين، ويريد أن تكون متعددة العلاقات هذا. ثلاثة الأمن الغذائي في البرازيل مهم جدا، يعني
1: سلة الغذائي
2: والزراعة وهذا بالتالي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وخاصة بعد حرب على أوكرانيا وما حصل بين أوكرانيا وروسيا. أربعة وهي أهم شيء ممكن أن البرازيل إذا كانت وكان دا سيلفا برغم أن يعني هلأ الكونغرس في 19-1 بالنسبة إلى البي إل وغيره يعني الحزب بولسوناري، ولكن أهمية أن يكون الرئيس سيكون ميركوسول على سبيل المثال وهو بالتالي مجتمع منظمة اقتصادية. أهمية ما يمكن أن يكون العلاقة مع أوروبا على الأقل، يعني الأرجنتين هي خاضت علاقة متوترة مع بريطانيا وغيرها ومع أوروبا، ولكن البرازيل تخوض علاقة متوازنة على الأقل مع غيرها من الأوروبيين. هذا هي كمان الضريبة التي دفعها. وشوف المخابرات البرازيلية أطلقت الكثير من الأمور المهمة جدا في هذه الأيام، بمعنى أنه هل هناك تدخل على المستوى البرازيلي؟ طبعا ترامب تدخل بطريقة أو بأخرى. آخر تدخل فيه أعلن السفارة الأمريكية عن العمل فيها لعدة أسباب أمنية، وبالتالي هو يعني بما أنه يعني أن هناك توتر أمني، وهذا ليس صحيحا على المستوى البرازيلي. الملف السادس إذا صح التعبير فينا هو ملف البي سي سي والكوماندو فيرميلو، يعني ملف المنظمات الإرهابية كما يدعي الأمريكيون. هنا هذا الملف أصلا معقد جدا، لا يستطيع لا بولسونارو ولا غير بولسونارو حله، لأنه هو متجذر في هذا المجتمع، ولكن يسمح للأمريكيين بالتدخل على غرار المكسيك مثلا وعلى غرار كولومبيا. الملفات الأخرى على المستوى الذكاء الاصطناعي، هناك استثمار على مستوى الأمازون، بمعنى أن 6 مليون هكتار أو 7 مليون هكتار في الأمازون والمواد الموجودة هناك ومواد النفط، وهذا ما يفعله دا سيلفا بأنه يحمي الأراضي من ذلك. الملفات كثيرة، دا سيلفا يدفع ثمن الاستقلالية بغض النظر إن كان هو فاسد أو لم يكن فاسد. أمريكا لا تعترف بالفساد لأحد، تعترف بالفساد بأن هذا الفساد يجب أن يصب في شركاتها الكبرى.
1: يجب على هذه المنطقة أن تتحرك بمواصفات أمريكية. طبعا هذا ما يريده ترامب.
3: وقاله
2: طبعا.
3: وهذا ما تريده واشنطن ترامب، وقالها ودعم واستقبل الابن في المكتب البيضاوي، وكل الدعم كان له. الفكرة هنا أنه إذا نرجع للصين وواشنطن، الصين بتستورد أو تشتري من صادرات البرازيل ما يتجاوز تقريبا 30% من من من صادرات البرازيل. أمريكا ما بتاخذ أكثر من 11%، ولكن هو من مصلحته أن تتوتر العلاقة الصينية البرازيلية والسيطرة على هذه الموارد حتى ما يكون خاضع للصين. ذكرت نقاشنا في الفترة الماضية، كنا بنناقش على هذا الموضوع، المواد الخام، ولقاء شي بواشنطن بترامب. فهذه التحركات هي تحركات حتى يبقى دائما ترامب أحادي بإدارة أحادية القطب. هذا ما يعلن عنه ترامب اليوم، وهذا ما يسعى له. نتنياهو يدعم ذلك لأنه هو المستفيد الأكبر، إسرائيل هي المستفيدة الأكبر من هذا.
1: مهم يفتح سفارة في القدس،
3: يفتح سفارة. احنا انت بتنقل البرازيل اللي كان حامل الملف في المحكمة
1: العليا، الجنائية الدولية،
3: نعم، الى الان مش مطبع، لا، داعم للكيان الصهيوني، داعم للاحتلال. لما تنقل السفارة أصبح الآن أصبحت البرازيل نموذج في أمريكا اللاتينية، يعني يتبعها الكثير من الدول، يعني وما هي وتحرك هذا التحول رح يكون كثير كبير. الفكرة الموجودة الآن أنه كل هذه الأزمة الانتخابية، الشعب البرازيلي كما قاله البرازيليون، أنا لست برازيلية ولكني ولم أعش في البرازيل، ولكن أعرف كم الأمريكي اللاتيني والبرازيلي تحديدا مشاعري emotional، وهذه المشاعرية مثل العرب تقريبا، يتحركون من الغضب ويتحركون من الخوف. دائما في الجولة الأولى في الانتخابات الغضب يغلب، الغضب، وهذا اللي لعب عليه نعم، يعني شحذ كل هدول وشحن كل الغاضبين الشعبويين، فخلق الآن مش زعيم شعبوي، احنا بنتكلم في سلالة شعبوية
1: وراثة، الأب
3: سلالة شعبوية وراثية الآن، يعني هذا لم تحدث في الكرة الأرضية قبل ذلك. هم الآن يخترعوا الشعبوية جديدة، شعبوية لم تكن موجودة قبل ذلك،
1: شعبوية بالوراثة
3: بالوراثة، وخاصة أنه الآن زي ما اعتمد على هذا الغضب، الناخب يتحرك بعد الغضب، الشعور الأكثر ليحركه هو الخوف. خوف البرازيلي اليوم هو أنه ما يقدر يقدم الطعام لأولاده. تكلمنا عن موائد الطعام في حوارنا السابق، ولا زلت أتكلم عن موائد الطعام. اليوم البرازيل اللي بتصدر 40% من الدواجن ومن اللحوم للدول العربية،
1: بما في ذلك لحوم الحلال،
3: نعم،
1: أكبر مصدر
3: للحلال.
0: فقط لا تذبح الحلال على فكرة،
1: بالضبط.
3: ولكن الآن البرازيلي ما عاد قادر يأكل ابنه لحوم،
1: هذا المشكل
3: بغلاء الأسعار.
0: هي غلاء الأسعار هو مشكلة، فيه مشكلة عالمية. إحنا الآن أنا فقط
1: منذ كورونا ولا
0: هي بدأ، هو إحنا نرى كيف الأولى التعامل مع أزمة 2008 لما صارت المشكلة مع البرازيل لم تمر بها. الآن لما صارت مشكلة العالم كله سقط، البرازيل وأظن تركيا معناها بلداني وقفا ولم يمسها، لأنه لولا فهم أن هذه ممكن أن الدولة تعيدها، ثم هذه زي الموجة ستأتي عليك لكنها تأتي منقسمة. أتت بعده في عصر ديلما، هذه بدأت المشكلة، ردة الفعل هذه. طبعا ردة الفعل هذه رجعت عليه بعد ذلك، لكنه لم يكن في الحكم، وسقطات كثيرة في حكومة ديلما. ديلما الرئيسة هي التي أساءت الحزب نفسه، البيتي أساءت له كثير، فبدأ يتهاوى، ثم بدأ يتقاتل داخله، ثم بعد ذلك صار
1: اختلافات داخل الحزب أصلا
0: كبير. طبعا هي لم تكن تقبلهم، أنا صديق لكثير منهم، فكانت هي لا تستقبلهم أصلا كحزب، فصارت بعض المشاكل، هذا أدى إلى سقوطها، حتى الذين من حزبها صوتوا حتى تسقط. القضية كبرت، ثم خرجت مواضيع، بدأت البوليس الفيدرالي الذي حرره لولا، دولة حرره، هو الذي أنا طبعا عن طريق المخابرات الأمريكية، لكنه هو الذي التي أوقعت به في السجن. فاليوم أنا أريد أن أتكلم عن منطق ثاني اللي هي كنا نتكلم عليه قبل شوية، هي الذي يصير الآن في العالم. إحنا عندنا الآن قطب صيني، وعندنا قطب أمريكي أو ترامبي، خلينا نقول هكذا بالأولى، الذي هو عزل أوروبا، يريد أن يعزل العالم، ويريد أن يستقبل العالم، ودخل على فنزويلا واحتلها، وأصبحت الآن ويريد أن يحتل غرينلاند حتى يصبح عنده هذا الخط
1: انتظار كوبا. طبعا
0: نعم طبعا، فهو والبرازيل تصبح له سهلة
3: جدا
0: في ذلك الوقت، لأنك أنت تتكلم على دولة من تصدر النفط، وهي من أكبرها في العالم، فبالتالي هو يريد أن يستولي على كل هذا، وعن طريق هذه العائلة على كل حال، لأنه حقيقة النسل. فأنت لما تتكلم واحد اليوم في البرازيل يتبع بولسوناري، هو يتبع بولسوناري وأبناء بولسوناري، فإن كان بولسوناري تقيا خلينا نقول كما يقولون هم، فأبناؤه بالضرورة هكذا. الولد لم يسرق، الباب لم يسرق، والأولاد لا يسرقون.
1: قضائيا يمكن أن يفرج عن أبيه بهذه السهولة؟
0: قضية هذه لا أعلمها.
3: بالتحالفات اللي الآن
0: بل الذي يحكم في الأخير فيما يسمى المحكمة العليا. والمحكمة العليا هذه سيحكمها السينات، اللي هو اليوم السينات أصبح يتحكم، أصبح الآن يتحكم في 21% من 61 أو
2: 19 واحد.
0: نعم نعم، فهو الآن أصبح عنده أكثر من ثلثين أو أكثر من ثلث عفوا، بالتالي هو أصبح بهذه الطريقة. السينات ماذا يفعل؟ هو أنه يغير هؤلاء، يحاسب، يدعو الوزراء ليحاكمهم. وطبعا هذا مهما كان، حتى لو نجح لولا، حتى لو نجح لولا، سيكون ثقيلا، لأنه هو سيتعبه هذا الأمر، فحكومته لن تشتغل. فالآن إخراج ابنه إذا كان هو رئيس دولة ومعه البرلمان ومعه السينات، سيتلقى معناه هي فتوى في الأخير، هي فتوى كما أي فتوى حتى يخرج.
3: أنا أعتقد أن هذا الوعد الوحيد اللي ممكن يكون مؤكد من وعد فلافيو. نعم.
0: لكن أنا أعتبر قبل شوي بالله، وأنا أعتبر أنه هو ضرب البرازيل بعدما أصبحت يمكن تكون كالهند وكان بعض الدول التي لها قامة، هي ضربة لأن تصبح تابع مثلها مثل فنزويلا. نعم بالضبط، ولذلك إقصاها عن الصين وإقصاء عن أوروبا، لأنه هي الآن تقريبا أيضا تتعامل مع أوروبا، منها الآن في
1: المركسور خاصة.
0: أنا كتاجر أعرف هذا الأمر، منها الآن أوروبا ستكاد تصبح من أصعب بعد لما تأتي بولسوناري.
1: طبعا سيتخلى طبعا سيتخلى.
0: نعم، وهذا يضر بنا هنا، لأن تغلى الأسعار مرة أخرى هنا، وفي معنا مشاكل، وترامب ظهر أنه هو
1: هذا هدفه
0: هو استقلالية أوروبا، أمريكا ترامبية على العالم.
1: تفضل حسان، تفضل.
2: أولا خلينا نقول نحن أنه يعني إطلاق سراح بولسوناريو قد يكون وقد لا يكون. هلأ نجاح بولسوناريو في الحكم قد يكون ملأب ما نجح بكثير من الأمور. هلأ بالنهاية ما يقوله أثناء الانتخابات وقبل الانتخابات التطبيق شيء صعب جدا. طبعا إذا حصل بولسوناريو على الرئاسة سيكون هناك تحول كبير جدا على المستوى النظام العالمي، بس لك على المنطقة، لأنه أصلا خلينا نقول بريكس راح تروح، شنغهاي وغيرها من المنظمات راح يكون لها تأثير كبير على ذلك، وعلاقات تجارية، وعلى ما يمكن أن تكون على علاقات دولية. هلأ بالنهاية الواقع البرازيلي حتى 2% خلينا نحلل، حتى 47% و45% لا يعني أن بولسونارو سيربح. هناك هذا الهامش 2% هو هامش مش الخطأ، بعدين في كثير من الناخبين قد يؤدون أن يذهبوا إلى الرئيس دا سيلفا. الرئيس دا سيلفا من اليوم الأول هلأ عم يقول أنا بدي أعمل كومبانية جديدة، بدي أعمل أنه عملية جديدة لاستقطاب الناس. وكما تفضل ضيفك بأن الجنوب والمدن الكبرى هو دائما ليست مع اليسار، يعني بسان باولو وغيرها، ولكن هذا الأمر يستدعي إلى إعادة ترتيب أوراقه على مستوى الانتخابات. شوف الناخب الذي انتخب بولسوناريو هو ناخب ثابت حتى الآن، خلينا نقول يعني 47% قد يأتي بهم في المرحلة
3: الثانية،
2: قد يأتي فيهم في المرحلة المقبلة، ولكن لولا لديه كمانتين واسع كمانتين من المسافة قد يتكلم فيها عنها، قد ينجح فيها إذا أحسن بها 25 يوم أو ما 20 يوم الحملة الانتخابية. خلينا نجي الأهم من ذلك، إنه هو أهمية البرازيل بالنسبة للإدارة الأمريكية. أول شيء يعني ترامب والإدارة الأمريكية يعني واضح الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تعتبر. هناك قلق استراتيجي أمريكي واضح بالنسبة على مستوى العالم وخاصة نظام الاقتصاد العالم بعد صعود الصين وتركيب هالتركيب الموجود في العالم والمنظمات. هي أول، وهذا ما نشرته الوثيقة في الكونغرس في وثيقة الأمن القومي الأمريكية. وعلى مستوى أمريكا اللاتينية ليس فقط حديقة خلفية، بل هي تسعى إلى عملية أنها تؤمن النفط من ناحية، مخزون نفط كبير، لأنها تعتبر أن منطقة الشرق الأوسط مهددة بالنسبة لها. هي لا تستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية في إيران، لا تستطيع القضاء على الصين، لا تستطيع القضاء على روسيا، تربكهم إرباكا على مستوى النفط. هي تريد أن تؤمن خزان، أمنت خزان في فنزويلا مثلا على سبيل المثال بخطف مادورو وإبقاء رودريغز، مع العلم أن رودريغز هي يسارية، ولكن 20-21% 65 مليار برميل نفط أمنهم الرئيس ترامب للإدارات الأمريكية والشركات الأمريكية. اثنين، البرازيل الآن في هناك نقطة مهمة هي نقطة أعالي البحار، وهذا غير واضح حتى الآن بالنسبة إليه، بمعنى أن حينما استعاد بنما واستعادة بنما بالنسبة إليه قناة بنما وهي كانت معه 99 تخلى عنها نتيجة خلينا نقول اتفاقات معينة، أعاد إليها وقال أن بنما هي أراضين. شوف في كلام بترامب هو مهم جدا، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، حينما يقول جرينلاندا ويرفع العلم الأمريكي هناك، وحينما يرفع العلم الأمريكي على فنزويلا، وقد يرفعه على فكرة على البرازيل، لأنه يعتبر أن الاستثمار الفكري والاستثمار على الشركات الكبرى لاستخراج النفط إن كان في العام 1920 وهذه الأصول هو يعود إليه، لأنه على كل حال هو دائما يمن العالم بأنه هو الفكرة الأمريكية والعالم الأمريكي والعلم الأمريكي، وبالتالي هو يعتبر أن القارة الأمريكية اللاتينية هي قارة تابعة إليه، وبالتالي
0: مبدأ هنا يأتي المزاج. هو مبدأ مروم، هو
2: مبدأ أصعب،
0: هو أعاده
2: أصعب من مبدأ مروم.
0: إيه هو أعاده بشكل جديد
2: طبعا،
0: هو إعادة لاتين أمريكا، وهو نظر وهدد حتى أوروبيين من التدخل في أمريكا بكلها. معناها بالنسبة للأمريكان هم هؤلاء الذين يحمون تلك المنطقة، هم الذين يرون ما يصلح بها، هم الذين يرون ما هو المستقبل الذي يجب عليه، وبالتالي برازيل أقلقتهم معلولة، هذا أقلقتهم قلقا شديدا، وبالتالي غير لولا. معناها لا نجد في تاريخ البرازيل من أقلق في لاتين أمريكا بعد ما كان تبع البرازيل اسمه الجنرال الأرجنتين، نسيت الاسم.
1: تقصد الرئيس؟
0: لا لا لا، قديم في عند الحرب العالمية. أنا كل حال في شخصين اللي هو زوجته التي كانت رئيسة أيضا ضاع اسمه، فكلاهم هذوما اللي الوحيدين الذين أقلقوا البرازيل. احنا نتكلم على شيفارا ولا هذا، لكن نتكلم على رؤساء دولة أخذوها وتحكموا، بيرون من الجنرال بيرون. بالتالي عندك أنت شخصين منها وقف ضد القدرة الأمريكية والإدارة الأمريكية، بغض النظر إن كان اسمه هذا صاحبنا ترامب أو غيره، الإدارة الأمريكية في عمقها ترى أن مستقبلها أن هذه المنطقة هي لها، ولا بد أن تؤمن، خاصة وأن الصين اليوم لها من داخلها أنا عندها ما يكفيها من الأراضي التي تجد فيها هذا كل ما هو نادر، وبالتالي عندك مشكلة كبيرة. هم الآن يستحوذون على الأراضي بما في ذلك الآن ما يقع الآن في البرازيل. وكما قال أنا لا، على فكرة البرازيل لا يمكن تونس تربح من الجيش، لأن ما عندها لها جيش صحيح، لكن ليس لها جيش بالمعنى الذي نحن نتصوره. هو يمكن أي دولة تدخل تفتكه. الباراغواي كانت تحكم في 1800 وشوية، كانت الباراغواي تحكم برازيل وهي دولة هي صغيرة. فالقضية أنت لما تنظر لها من ناحية العسكرية
2: استراتيجية،
0: أمريكا ما فيها عسكر كما نتصوره نحن، من عنده طائرات وعنده مش عارف إيش ومقاتلات ويخرج، لا هو موجود صحيح،
1: ربما بولسونارو سيعسكر البلد.
0: لا لا يصعب،
1: لا يصعب،
0: لا يصعب. أمريكا لا تطلب ذلك،
3: هو وعد أنه راح لا يحتاج إلا ولاية واحدة، سيعسكر البلد في ولاية واحدة، مستحيل. هو وعد قال لا تجديد للولاية، وأنا ما أحتاج إلا ولاية واحدة. إذا ماذا سيفعل في الولاية الواحدة؟ سيحرر أبوه أكيد. هذا ما في منهاج، يعني ما في منهاج، هو حقيقة جاي انتقام وغضب.
0: على فكرة دكتورة، هو رجل حكم، هو على فكرة هو حكم أصعب أو أخطر منطقة اسمها ريو جانيرو، وكان في وقت نقاط جوفرنا دول على ريو جانيرو. فنحن نتكلم عن رجل ليس مثل أبيه، أبي كان في الجنرال
3: هو
0: في العسكر،
3: ولكن
0: لا لا نتكلم على خبرته داخل الدولة،
1: خبرته مع،
0: ولذلك هو تعامل
1: خبرة
0: كل
1: مارسها
0: هو عنده تعامل، هو ضد ما يسمى الكوماندو فيرميليو، هذا معناه اليد الحمراء، هو ضدها من زمان. هو أكثر المعارك التي صارت، أنا هو لما يتكلم على الفساد اليوم، أنا مثلا أذهب إلى ساو باولو أنا وضع المسدس 3 مرات على رأسي، وأظن هو حتى صديقنا ليس قضية. اليوم تدخل إلى ساو باولو ولا تخاف، أنا آخر مرة قبل شهر كنت في ساو باولو في الليل في المناطق اللي هي تخيف، فهي لا تخيف. أنا في الشعب أمين. البرازيلي، نعم الشعب البرازيلي يحس، والجوفرنادور هذا الذي يحكم ساو باولو هو سابان. من جماعتهم، بالتالي هم يرون في عن طريق الأمن يرون نوع من التحسن. معناها في إضفاء نوعي ما نقدر نقول مش موجود. لما نتكلم على بولسوناريو، نعم معناها أنت الآن حزبه في ساو باولو أصبحت ساو باولو أأمن من ذي قبل.
3: ولكن هل هذا كافي للناخب؟
0: لا، ما هو الناخب هو ذاك هو الذي يراه،
1: هذا حكمه،
0: رغم أنه مثلا أنت الآن المناطق الشمالية التي كانت كلها ليلولة الآن ليست كلها ليلولة،
3: أكيد هي
0: مش ليلولة. وهذا المشكلة، أنت لما تأتي إلى الخزان متاعك، خزانك الأصلي،
1: الخزان الانتخابي،
3: هم في
0: والتي أنت أعطيته ما يسمى لي البيت، من أديت بدون مصاري، أعطاهم لولا الكثير. اليوم خلاص هم تراجعوا، بدأوا يتراجعون عن ذلك، لأنه هذه في سرقات وما سرقات ومش عارف إيش، وترك هذا الأمر. أنا فما إشكال حقيقي لابد أن يدرس حقيقة، أنا في دراسة معمقة لابد أن تدرس هذه الأسباب كيف تؤدي في الأخير اجتماعيا إلى هذا، رغم أنه الذي أعطى البرازيل حقيقة كدولة هو لولا.
3: نعم البرازيل
2: عندي تعليق بس بسيط،
0: آخر تعليق، 1897 البرازيل كانت أكبر دولة مدانة في العالم، كانت ممنوع تأخذ مصاري، جاء في 2002 دولة
2: تدين
0: ودافع كل ديونها وأخرجها ثم أعطى أموال، فبالتالي معناها أنت تتكلم على معجزة في لحظة من لحظات التاريخ، معناها وقعت في البرازيل.
3: هذا هي سبب فشله اليوم، إذا اليوم فشل لأنه يقارن بصورته الأولى،
0: هذا متفقين فيه،
3: متفقين عليه، لكن في بعد آخر أيضا يمكن ما حد تكلم
1: باختصار
3: فيه، باختصار العلاقة ما بين دور العرب في الموضوع، يعني البرازيل مصدر أول للحوم والدواجن للدول العربية،
0: والحديد
3: في 2019 عند اقتراح تحويل السفارة إلى القدس تجاريا واقتصاديا تم السيطرة على هذا الأمر، وأصبحت بس مكتب تجاري موجود في القدس، ليش؟ لأنه في تهديد عربي بأنه نسحب
1: سنقاطع.
3: نعم الآن هل العرب مستعدين أن نقاطعوا اليوم؟ هل الدول العربية مستعدة أن نقاطع اليوم؟ وهل البرازيل هتكون أكثر عروبة من العرب؟ الله أعلم.
1: حسن الزين،
2: شوف المقارنة ما بين العلاقة التجارية ما بين الكيان العبري والبرازيل وما بين العرب، 20 مليار العرب يقومون بمبادلة تجارية، بينما ما بين إسرائيل والبرازيل يعني 3 مليون أو لا شيء يذكر في هذا في ذلك. إذن العرب غياب كلي عن الاستثمارات الكبرى بالنسبة لواحد. 2، العرب لا يستغلون أي فرصة معينة لحتى يكون فيها على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب على كل حال، لأنه هذا أزمة كبرى فيها على الوعي. ولكن أنا أريد أن أقول أن الشعب البرازيلي يجب تغيير الوعي الجمعي لديه ليتغير الثقافة بالنسبة إليه، يعني الإحساس بالمخاطر الداخلية والخارجية. قد يكون الفساد الداخلي أهون من أن يكون الفساد الخارجي، وهذا لا يلحظ في الناخب البرازيلي المتعلق. هلأ بالنسبة للأمن في البرازيل، الأمن في البرازيل هناك 62,000 يعني قتيل سنويا، هناك حرب قد تكون حرب باردة على جميع المستويات، لا بولسوناريو ولا غير بولسوناريو حتى لو لا يستطيع القضاء على الكوماندو فيرميريو ولا على البيسيسي، لأنه هذا متجذر في البرازيل، ولا يمكن إلا بحوار داخلي جدا وبتغيير اجتماعي وثقافي. طيب. على المشكلة الأساسية في البرازيل وستبقى هو التدخلات الأمريكية على جميع المستويات، إن كان بالتغيير على مستوى الوعي، ونتكلم عن الفيسبوك ونتكلم عن أمور كثيرة منها جدا الذي هي تغير معالم فيها، وهذا تحدث عنه المخابرات البرازيلية.
1: الشكر في الختام
0: دعم الوقت. كلمة واحدة، أنا تفاجأت عدد العرب المسلمين الموجودين وغير المسلمين الذين صوتوا لبولسوناري
1: في البرازيل. صوتوا لبولسوناري.
0: نعم. شيء غريب، عدد العرب شيء غريب.
3: ورح تتفاجأ في انتخابات.
1: الشكر في الختام لسفاء الحميدة وهي مستشارة في العلاقات الدولية. الشكر لمنار محمد اسكندراني وهو ناشط سياسي، والشكر لحسن الزين خبير في شؤون أمريكا اللاتينية من ساو باولو. ابقوا معنا على فرانس 24.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 و51 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع فيعاني،
2: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدمه لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت. كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، المسيرة الدولية للاعبين شرفت على نهايتها، ولكن بطريقة مختلفة تماما بالنسبة للنجمين. المنتخب البرتغالي من دون كريستيانو رونالدو يتابع مسيرته في دوري الأمم الأوروبية ويحقق العلامة الكاملة. المنتخب الألماني من ناحيته يعرف الكثير من العقبات خلال المباريات الأولى للمدرب الجديد يورغن كلوب، والمنتخب التونسي من ناحيته يعيش فترة صعبة. سنتحدث عن كل ذلك برفقة ضيوفنا معنا لمين تزيم. لمين، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا وديع.
2: ومعز، معز الناصري، أهلا بك معز.
4: أهلا وديع.
2: ومعنا أيضا محمد مندور، أهلا بك.
5: أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام.
2: وسنبدأ إذن بهذا الاختلاف بين النجمين الكبيرين، بين نجمين كان هناك منافسة شديدة بينهما، ليس فقط من أجل الكرة الذهبية ولكن في جميع أنحاء اللعبة. بالنسبة لكريستيانو رونالدو البرتغالي وليونيل ميسي الأرجنتيني، نهاية مسيرة دولية بالنسبة لكريستيانو رونالدو انتهت حتى الآن، لا ندري إذا الأمر نهائي، ولكن مع مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي لأن المدرب لم يستخدمه في كل المباريات التي كان على المنتخب البرتغالي أن يخوضها. بالنسبة لي ليونيل ميسي سيخوض المباراة الأخيرة ضد بنين، مباراة تكريمية للنجم الأرجنتيني بطل العالم مع منتخبه الوطني عام 2022. أبدأ معك محمد مندور. اليوم صحيح أن المسألة مختلفة تماما بين النجمين.
5: نعم، المسألة مختلفة، وأنا يعني أزعم أن اختيار التوقيت المثالي بالنسبة للخروج من المنتخب وبالنسبة لتوقف المسيرة الدولية هو في صواب تماما بالنسبة ليونيل ميسي، ولكن رونالدو جنبه الصواب. رونالدو كان عنده مشكلة من كأس العالم 2022 مع تراجع المستوى، مع عدم اعتماد فرناندو سانتوس عليه كلاعب أساسي، ثم تغير الوضع بعض الشيء، ولكن رونالدو لم يكن يقدم الشيء الكثير مع المنتخب البرتغالي حتى أتى كأس العالم الأخير، وكان واضح أن هناك مشاكل بدنية عديدة لرونالدو، عكس ما يقوله البعض من أن رونالدو في سن 20 وكل هذه الأمور. كانت واضحة للجميع أن رونالدو غير قادر على الوقوف في الملعب، غير قادر على ممارسة الضغط، غير قادر على العدو المسافات مهمة، حتى الحاسة التهديفية قلت بشكل كبير جدا، بالإضافة لبعض المشاكل مع اللاعبين، بالإضافة لبعض المشاكل مع الإداريين. كل هذه الأمور كانت واضحة جدا. الناحية الأخرى ليونيل ميسي، إن ميسي كده يقود الأرجنتين بذراعه نحو النهائي، كان هو اللاعب الأبرز في البطولة بالكامل، كان هو اللاعب الأبرز في المنتخب الأرجنتيني، كان هداف البطولة حتى المباراة الترتيبية في الثالث والرابع حين انتزع منه لمبابي هذا التهديف. ولكن في النهاية ماذا حدث؟ ميسي اختار الخروج من الباب الكبير برغبته وبإرادته، برغم أن الجميع يطلب منه الاستمرار، ولكن ميسي اختار التوقيت الصحيح عكس رونالدو الذي من وجهة نظري هو المسؤول عن كل ما حدث، لأنه أراد الاستمرار من أجل إحراز الألف هدف مع المنتخب ومع النادي، والأمور أتت بشكل عكسي.
2: سندخل بالتفاصيل بالطبع. بالنسبة للاعبين معز، رونالدو يبلغ 41 الآن، ميسي 39، يعني الفرق عامين فقط. ولكن صحيح أن الأمور أصبحت صعبة بالنسبة للرجلين.
3: أكيد هم فرق عامين، لكن في الـ في الـ في الـ في عمر اللاعبين يعني يعتبروا واصلوا إلى وقت متقدم جدا، يعني لاعبين 39 41 سنة قليل، يعني ممكن خاصة اللاعبين اللي في وسط الميدان، ممكن الحراس ثم شكون يوصل حتى 42، لكن اللاعبين اللي موجودين في وسط الميدان ديما تقريبا 34 35 هو الأقصى، لكن هذا ما استثناء،
5: هذا فرق التطلعات المطلوبة منه،
3: هذا ما استثناء. احنا نحكي اليوم على رونالدو وعلى ميسي، يعني زوز لاعبين ممكن لمدة
2: أفضل لاعبين في التاريخ،
3: ممكن لمدة عقدين يعني الناس كل تتغنى بهم، وكانت معناها حتى الثنائية عندما كانوا في برشلونة وفي ريال مدريد، يعني عالم كامل ينتظر مواجهة الكلاسيكو، ممكن باش يتفرجوا على رونالدو ماذا سيقدم وميسي ماذا يقدم. زوز لاعبين كانوا مهمين جدا في المنتخبات متاعهم، ممكن ميسي أعطي أكثر للمنتخب الأرجنتين بحكم هز معه كأس العالم وهز معه الكوبا، يعني تقريبا كل الألقاب الممكنة. رونالدو الصيغة الفردية اللي تسمى عليها رونالدو لو أنه فاز مع البرتغال يعني ب 2016، لكن كان نتذكر هذاك النهائي الشهير ضد فرنسا، رونالدو خرج من 10 دقائق لعب يعني
2: مصابا
3: يعني مش هو اللي يعني قاد المنتخب، يعني نحكوا على المباراة
2: يعني هذيك فازوا باللقب من دونه
3: معناه بين قوسين، فهمت المباراة هذيك ما شاركش فيها، يعني شارك ب 10 دقائق فقط، لكن يحسب له اللي رجع يعني روح البرتغال، والبرتغال نعرفوا سنوات اللي قبل رونالدو تقريبا خسرت يعني حتى ما كان لها في أوروبا ولا في العالم. بعد اليوم جاء جيل جديد، البرتغال اليوم عندها عديد لاعبين نجوم، عديد لاعبين على مستوى عالي،
2: سندخل في التفاصيل بعد قليل، فقط كلمة أيضا عن لامين بشكل عام، عن النجمين والخروج المختلف بالنسبة للبطلين.
4: خروج باش ما نزيدش ما نضيفش على واش قالوا الإخوان، خروج مختلف يشبه نوعا ما المسار تاعهم، لاعب كما قالوا فردي رونالدو اللي دار كلش لعمره، يعني دار المسار تاعه على حسب عقليته، على حسب كيفاش يشوف كرة قدم، على حسب كيفاش يشوف روحه هو، خرج بها الطريقة. وميسي عكس ذلك، يعني في الأرجنتين كانت بدايته صعبة، ما نساوش لازم نقول شوية التاريخ، لم يتقبل بسهولة في الأرجنتين.
2: أعتقد أنه ميسي يندمج بأكثر بالمجموعة،
4: لا لأنه شوف كان واحد الحاجة ما نهدروهاش كتير، لأنه كان مارادونا من قبل قليل، صعيب جدا باش تمسح عند الأرجنتينيين مارادونا، يعني هذه مشكل كبير اللي عانى منه ميسي، لأنه حتى ولو كان يدير وش يدير ما كانش، يعني يبقى دائما مارادونا هو، ولكن ميسي عرف بالعقل بالعقل بالعقل حتى أصبح الآن محبوب للأرجنتينيين، وراح يخرج بخروج يستاهلوا، يعني خاصة بعد فوزه بألقاب مع الأرجنتين، هذاك اللي كان يخصه، يعني مختلف. ولكن ما لا أنا فقط نرفض المقارنة، فقط لاعبين نرفض ما نحبش هذا الأمر، لأنه ما عنده لا مجال للمقارنة، كل واحد عنده المسار تاعه، واحد لعب في نوادي مختلفة في منتخب مختلف، الآخر لعب في نادي مختلف. لو كان نفرضه فقط في 30 ثانية، رونالدو يلعب مع برشلونة تاع إنييستا كذا، وميسي يلعب في ريال مدريد، هل يكونوا نفس النتائج؟
2: لنتكلم عن كل لاعب بمفرده كي نقارن. لنبدأ ميسي تحديدا، لأننا نتحدث عن ميسي. لامين نهاية، في النهاية تكريم لهذا اللاعب ضد منتخب البنين، صحيح ليس من بين أفضل المنتخبات العالمية، ولكن مباراة خاض المنتخب الأرجنتيني مبارتين وديتين في الأيام الأخيرة من دون أن يلعب ميسي، واحتفظ بهذه المباراة الثالثة في بوينوس آيرس في العاصمة الأرجنتينية من أجل تكريم ميسي، من أجل أن يشكر ميسي على كل ما جاء به من أجل المنتخب الأرجنتيني، وهو في 39 من عمره 207 مباريات دولية، 125 هدف بالنسبة للنجم الأرجنتيني.
4: نعم، وعلى كل حال ميسي قدم دير له الجامعة الأرجنتينية قليل، يعني بما قدمه كلاعب وبما يقدم للأرجنتين كظاهرة في كرة القدم، وكذلك ما نسوش أنه فقط اسم ميسي جلب أموال وقيلة أكثر من كل الناس الفعالين في الجامعة الأرجنتينية فقط باسمه، هذا يعني على الأقل يردوا له الجميل. وميسي ليس لاعب عادي فقط، لاعب ظاهرة وأثر كتير، حتى في أنا عندي واحد المعلومات لأنه نتعاملوا في مع الفيدراليات وكذا، حتى التكوين تغير في الأرجنتين في المنصب تاع مثلا تاع ميسي يعني المواهب عشان. من قبل الأرجنتيني ما كانوا ياخذوا لاعبين ذو البنية الصغيرة، وكانوا يحبوا اللاعبين يعني اللي عندهم من جانب البدني جاهزين وكذا، ولكن منذ أن ميسي أصبح اللاعب الذي نعرفوه أصبحوا في الاختيارات في التنقيب في الشبان ياخذوا لاعبين اللي عندهم بنية صغيرة ومراوغين وكذا، حتى عندما يروحوا الأحياء وكذا ياخذوا هذا النوع من اللاعبين، أثر حتى في تغيير المسار.
2: عادوا إلى ذلك كان هناك مارادونا في
4: لا مارادونا مارادونا مرة آخر، مارادونا جانب البدني قوي جدا، ميسي في عمر هذاك في الفئات الشبانية لو كان هنا في فرنسا أبدا ما يؤخذ، ما يلعبش قاع، ما يلعبش ميسي. كان
2: الآن سيعودون ربما مع زيدان لاختيار اللاعبين،
4: ربما بلك مع زيدان، لكن الفرنسيين
2: رأينا استدعى لاعب كدكونا لاعبين
4: نعم صحيح
2: مختلفين من الناحية البدنية،
4: إعادة النظر في التنقيب، لأنه هذاك هي القاعدة باش تبني كرة قدم بهوية جديدة للأسبان، وما أحسن مثال في هذا الأمر هذا
2: ليونيل ميسي. إذن معز خروج طبعا مختلف تماما، علما أنه كان اعتزل قبل فترة قبل سنوات، عاد إلى المنتخب
3: بمطلب شعبي،
2: فاز بلقبين في كوبا أمريكا، فاز باللقب العالمي، والآن يغادر من الباب الكبير
4: ونهائي كأس العالم.
3: أكيد عمل زوز نهائيات كأس العالم، خسرهم وربح واحدة وزوز كوبا مونديال، يعني بصراحة قاد الأرجنتين معناها للتربع على العالم. ممكن ميسي الفرق كما حكينا، معناه إذا كان باش نبقى قدامه في المقارنات اللي ميسي كان ديما صانع للفرق، يعني حتى شفناه في كأس العالم الأخيرة تقريبا 90% من أهداف المنتخب سجلهم هو، يعني كي تبدا المنتخب مثلا الأرجنتيني ما عنده حتى حل باللمسات نتاعه بالمهارات نتاعه بالسحر نتاعه يعمل يخلق الفارق يعني من لا شيء.
2: هذا شيء مقلق بالنسبة لمستقبل المنتخب الأرجنتيني، هذا موضوع آخر
3: هذا إذا كان تحب نقطه في الموضوع آخر هذا هو، خطر أنتم تحدثنا على زوز مباريات اللي فازت فيهم مثلا الأرجنتين ما غير ميسي بعد لوعة، لكن ضد شكون لعبنا؟ لعبت ضد المكسيك وضد
2: شباب بوركينا فاسو
3: يعني تقريبا معنا فاز بنتيجة عريضة، مازال ما صارش اختبار كبير من بعد، ممكن نعمل المقارنة تسمع شكون لعب البرتغال تنلقوا فرق كبير، تأثير ميسي نتصور باش يكون كبير المنتخب الأرجنتيني هذا، خاصة أنه اللي موجودين حاليا على الساحة الأرجنتينيين ما همش في قيمة ميسي، ما ثماش لاعب أرجنتيني مش قيمة معنا حتى قريبا نقول، أنا ثماش اليوم لاعب أرجنتيني في فريق كبير يعني في أوروبا اللي هو عامل فرق في فريق متاعه،
2: إلى درجة رأينا المدرب ليونيل سكالوني يختار كقائد كريستيانو روميرو مدافع بالعكس هو مشهور بي
3: اليوم تفصل الأرجنتين لاعبين ممتازين.
2: ميسي محمد مندور،
5: ميسي وضع مختلف بالنسبة للاعبي كرة القدم، ممكن معز كان بيتكلم في نقطة عدم يعني المنتخب الأرجنتيني ممكن هيتأثر بعض الشيء، لا أنا هاخد مثال وقت اعتزاله سنة 2018 وقت اعتزاله بعد أزمة نهائي الكوبا أمريكا وخسرته أمام المنتخب الشيلي بضربات الجزاء وأهدره ضربة الجزاء وبكاء، ويمكن مشهد بكاء هو المشهد الوحيد في تاريخ ميسي اللي بكى فيه في أرض الملعب في هذه فبعد المباراة وبعد اعتزال اللعب الدولي، كان المنتخب الأرجنتيني في الترتيب الثاني في تصفيات كأس العالم بعد المنتخب البرازيلي، ميسي غاب عن 6 مباريات في التصفيات بعد اعتزال اللعب الدولي، المنتخب الأرجنتيني فشل في الفوز في 6 مباريات، انهزم في 4 مباريات وتعادل في مباراتين فقط، وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج وعدم الصعود لكأس العالم 2018. فماذا حدث؟ خرجت المظاهرات وطلب الجميع أن ميسي يعود، وفعلا ميسي عاد في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الإكوادوري في الإكوادور، 3 أهداف هاتريك، فازت الأرجنتين على المنتخب الإكوادوري، من الذي أحرز 3 أهداف؟ ليونيل ميسي. الجميع كان يتحدث عن أن أنخيل دي ماريا هو واحد من أهم اللاعبين في النهائيات في الأرجنتين، أتفق تماما، ولكن بدون ميسي لم يكن
2: لا مقارنة بطبعا،
5: لا يوجد مقارنة. ليونيل ميسي إذا غاب عن منتخب الأرجنتين في أي فترة من الفترات الماضية كان سيكون معرض حتى لعدم الصعود لكأس العالم.
4: وعلى فكرة باش نتفاعل مع محمد، تاريخيا الأرجنتين في 3 كؤوس العالم كان دائما عنده قائد لاعب يعني خارق للعادة، كان ماريو كامباس في 78، مارادونا في 86، وميسي. الأرجنتين طبعا صحيح أنه يوجد صعوبة بدون ليدر، يعني لاعب يعني
2: بحاجة دائما إلى لاعب
4: فوق العادة ولعب استثنائي، ربما الآن ما عندهمش لاعب في هذا الشكل الشاكلة ربما يخدموا لعب جماعي آخر أو هوية لعب أخرى. صحيح. وهذا ما يفكرون فيه.
5: وده اختبار، وده اختبار لسكالوني لأنه هو يقال أنه مدرب كبير، ونحن رأيناه في كأس العالم 2022 مدرب كبير.
2: البرتغال الآن محمد مع كريستيانو رونالدو طبعا خروج مختلف تلم مؤسف جدا حقيقة.
5: أنا والله برغم أني مش محبي كريستيانو رونالدو ولكن حزين لأن رونالدو دائما عنده مشكلة في اختيار التوقيت في الخروج. كان هذا الأمر في ريال مدريد كان ممكن يستمر ولكن لم يستمر بسبب أزمة الرواتب ما بينه وبين فلورنتينو بريز، ثم حدث في اليوفي كان ممكن أن يستمر أيضا. ذهب للنادي الخطأ من وجهة نظري الشخصية في مانشستر يونايتد، اختيار خاطئ، وفي النهاية استسلم لأمر الواقع وذهب للسعودية الذي كان مع بيرس مورغان الصحفي الشهير، تحدث مرارا وتكرارا أنه لن ينهي كاريره ولن ينهي حياته الكروية في قطر أو الإمارات أو السعودية، ومع ذلك نهاها بهذا الشكل. فبالتالي هناك عدة اختيارات خاطئة بالنسبة لرونالدو في السنوات الأخيرة يترتب عليها الآن ما حدث الآن. رونالدو الآن في موقف صعب، رونالدو سينتهي في كرة القدم وهو ليس على أرض الملعب، سينتهي بالنسبة للمنتخب البرتغالي اللي هو أبرز نجومه في التاريخ، اللي هو بعد إزيبيو هو رقم واحد وإزيبيو رقم اثنين. رونالدو الحقيقة شيء مؤسف، كان المفروض أن ينتهي بتكريم مهم زي تكريم
2: رونالدو. لديه كل الأرقام القياسية. نعم. على صعيد المنتخبات. نعم. هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في جميع أنحاء العالم، 234 مباراة مع المنتخب البرتغالي، أيضا بالنسبة للأهداف 146 هدف، اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف، والأمور أصبح يعني انتهت بخلاف بينه وبين المدرب الذي اعتبر أنه لم يعد هناك مكان لرونالدو.
3: هذا هو المؤسف، معنى خروج رونالدو منكم بالطريقة هذه هو تحدث سأفصح بعديد الحقائق. هذا هو اللي خلى الغموض ممكن في خروجه، خروج تخرج في وسط يعني في معسكر وتغادر الفريق، صراحة معنا ما يتمناه حتى حد، حتى كما ذكر مع مندور معنا الناس كل تحترم رونالدو، حتى الناس اللي مش مشجعين رونالدو لكن على قدمه للكرة في العالم أجمع، يعني مثال للعديد من اللاعبين، العديد من الصغار الآن معنا يشوفوا في رونالدو هو مثال أوحد. اليوم خروجه بالطريقة هذه مؤسف للبرتغال.
2: ما حصل فقط يعني. كي نذكر طبعا استخدم في المباراة الأولى، هناك أربع مباريات للمنتخب البرتغالي، استخدم في المباراة الأولى، في الثانية لم يستخدم، ذهب للإحماء ولم يدخل، في المباراة الثالثة قال له المدرب لن تلعب كأساسي، وهنا غضب وغادر المنتخب خلال التدريبات والتحضيرات منتخب البرتغال. نرى أن المنتخب البرتغالي هنا في مباراة الأحد تغلب على النرويج وحقق فوزه الرابع على توالي في أربع
5: مشكلة
2: مباريات.
5: دي مشكلة، أنا آسف للمقاطعة، ولكن دي مشكلة أخرى، أن المنتخب البرتغالي هو المنتخب الوحيد في كل الدوري الأمم الأوروبية اللي فاز
2: الترتيب
5: في أربع مباريات،
2: يؤكد أربع انتصارات في أربع
5: مباريات، فاز في أربع مباريات بأداء مقنع، منهم ذهابا ويابا على منتخب النرويج ومنتخب ويلز ومنتخب الدنمارك، منتخبات جيدة جدا، ولم يشعر أي أحد أن هناك شيء ينقص المنتخب البرتغالي. فده أمر
3: لعب تحسن، يعني لعب ولا أكثر متنوع في المنتخب. نعم. البرتغالي، خطر في حضور رونالدو مش يعني كأنه يلزم الكرة توصل لرونالدو، يعني كي رونالدو يتحرك يلزم الناس كل تبحث على رونالدو. نعم. وين موجود، وهو يطلب برشا يعني الشيء هذا، وممكن يطلب المدرب ويؤثر على زملائه، وهذا هو ممكن أصل الخلاف من أصله منذ 3-4 سنوات عندما أصبحت البرتغال تمتلك عديد النجوم، خطر اليوم البرتغال زاد موجودين فيها لاعبين قيمة كبيرة في أندية كبيرة وحقوا في نتائج كبيرة مع الأندية متاعهم، ممكن زاد اللاعبين هذوما في يوم من الأوقات يقول لك أنا نجم نلعبه ونجم نعمله ما أحسن ما غير رونالدو بلعب متنوع أكثر، وهذا شفناه يعني في المباراة الأخيرة الحقيقة.
2: لمين؟
4: والله أنا لي إشكالية، ماشي ما تخش فقط رونالدو، ولكن أنا أتساءل إلى أين كرة قدم العالمية في كل وين أصبحت المنتخبات ما عندهاش قيمة مع لاعب، مهما كانت صفة اللاعب، يعني مهما كانت مستوى تاعه، ولينا نشوفه كثير في المعسكرات في الصراعات ما بين لاعب وفيدرالية أو منتخب أو بلد، يعني كيفاش نصنفوا هذا الأمر هدايا، يعني راني نتسأل إلى أين منذ سنوات، مش غير من رونالدو، من مارادونا ورواح الله وعلم، وين اللاعبين أصبحوا أكثر أهمية من المنتخب، وهذا أنا شيء يقلقني كمدرب خاصة كتقني ولا كان فاعل في كرة القدم، عندما كل الناس اللي تعمل باش تشكل منتخب وتشكل فريق قوي وكذا ومن بعد يكون واحد شخص مهما كانت صفته مهما كان المستوى تاعو بدون بيان سور التقليل من واش قدم وكذا، ولكن انا من حقي اطرح هذه الاشكاليه الى اين وين رايحين. هل وهذه فيه واحد الجانب
6: الاقتصادي كثير من هذا نوع من
3: الخلافات موجوده،
6: الخلافات حصلت
4: علاش لانه الجانب
3: مع الاتحاديات
6: والفتره الاخيره مع محمد صلاح مع المنتخب المصري ايتنوري الجزائري،
4: لانه اللاعبين اصبحوا بغض النظر على امكانياتهم التقنيه اصبحوا بالاشهار وبكذا يعتبروا نفسهم حتى يتخيل نفسهم هما الاهم من المنتخب ومن النادي، لانه هما يدخلوا صحيح اموال كثيره بدون رونالدو ولا بدون اللاعبين الكبار هادو ينقصوا الاموال والمستشارين هادوما والمستثمرين هادوما يمدوا اموال على جال اللاعب مش على جال المنتخب ولا على جال الفريق، ولكن الى اين المصلحه العامه واللعب الجماعي وكرة القدم وشنو هي لعبة جماعية كذلك تمثل بلد تمثل نادي تمثل هوية تمثل، إذا كان الناس تولي تميل للاعب إلى أين الأخرين يستثنيوا كامل الأخرين يعني ولينا وكأن في بعض الأحيان نناقشوا هل اللاعب مهم على المنتخب ولينا نناقشوها هذه
6: أو هل المنتخب يحتاج إلى هذا اللاعب، ممكن أن نطرح سؤال بهذا.
4: نعم المنتخب يحتاج إلى هذا بطبيعة الحال من جانب تقني، ولكن
3: المادي مثلا رونالدو أكثر منه مادي في الفترات الأخيرة
4: مش كانوا على الجانب التقني،
3: شوف أحكوا ماديا
4: 20 دقيقة ما تكلمنا على الجانب التقني
3: ماديا أكثر منه تقنيا
6: بأي معنى
3: رأي. أنا رأيي الشخصي اللي رونالدو ماديا مستحقات البرتغال، أما رياضيا اللي موجودين حاليا كلاعبين في المنتخب
6: يعني هو
3: لأنه بيع قميص مثلا بيع قميص منتخب برتغالي يحمل اسم رونالدو يتباع ممكن 5000 مرة أكثر من أي لاعب موجود في البرتغال حاليا، هذا متأكدين منه. صح. استشهار متاع الماركة نذكروه ولا ما نذكروهاش كما تبوا معنا في محنا في الاستوديو، الماركة اللي علينا في ذكر الاسم اللي موجود على مريول المنتخب متاع البرتغال إذا كان رونالدو ما كانش موجود مستحيل أنه يعملوا معهم بالمبلغ هذاك، وعودوا واسترجعوا بعد كأس العالم كانت مربوطة بال إشهارات، هذا متأكدين منها الناس كل، وهو تحدث قال سأذكر عديد الحقائق. نتصور من بين الحقائق اللي باش يذكرها هذه الكل لو تحدث بصراحة سيتحدث عن خاصة المبلغ الذي يضخ للجامعة البرتغالية
6: في هذه الأثناء البرتغالية حتى من دون كريستيانو رونالدو تمكن من
3: التقنيين ممتازين
6: بكل مبارياته 4 مباريات من أصل 4 نتائج جيدة مع جيل جديد أيضا ضمه المدرب
4: حتى من جانب تكتيكي. إذا كان حبينا نقول صافي 25 دقيقة ما تكلمنا على الجانب التقني
6: تفضل.
4: نعم الجانب التقني الفريق بصراحة يلعب أحسن بدون رونالدو نظرا لنقص الرهيب من جانب البدني لرونالدو وكذا وكذا، حتى من جانب آخر من جانب يعني ذهني بعض اللاعبين مثلا شاهدنا راموس ممتاز لأنه ما كان عنده ثقة ممتاز. نعم يو فيليكس تسرح فرنانديز عندهم لاعبين ممتازين
3: حرية.
4: عندما تشوف الفريق التشكيلة تاع المنتخب البرتغالي يعني ترشحوا يدي كأس العالم
5: بالإضافة
4: بسهولة يعني
5: بالإضافة لجورج جيسوس المدير الفني المنتخب البرتغالي ليس بالمدرب الصغير هو مدرب كبير جدا
6: أكثر من 70 سنة
5: كورنس نعم لا أتحدث عن السنة أتحدث عن الخبرة والبطولات وحقق الكثير مع بنفيكا وحقق مع الهلال السعودي وفاز بالليبرتادورس مع كورنسيانز على ما أتذكر البرازيلي أو سانتوس لا أتذكر، ولكن له إنجازات عديدة في أكثر من مكان في كل القارات، فبالتالي هو ليس
3: سعودي مع النصر
5: شوف واحد مع الهلال ايضا مع الهلال والنصر
3: هو يذكر ان رونالدو اخذه للنصر هذا ما يذكر في الخفاء اللي رونالدو كان عنده دور انه يمشي معه
6: على كل كريستيانو
3: رونالدو
4: في غياب رونالدو
3: حسب الخيانه هو
4: شفت هدف او هدفين من كونسيلو هدف من مانداس علاش الاظهره كي كان رونالدو دائما ما التفكير الاول يديروا فتحه لرونالدو يحوسوا عليه ولكن البارح ما حوش عليه قدف سجل مانداس حوس على دخل بالكرة وسجل ولا يعني كان أمور تكتيكية أخرى في غياب رونالدو
6: طبعا
4: هذا هو الأمر يعني اللي خلى بعض اللاعبين والمنتخب عامة يؤدي مباريات في المستوى لا ننتظروا فيه لأنه هذا الجيل لازم يتوج بحاجة يعني
6: عكو حال المنتخب البرتغالي متألق هذه الأيام خلافا للمنتخب الألماني هو يعاني رأينا يورغن كلوب المدرب الجديد مدرب ليفربول السابق استدعى أكثر من 40 لاعب قسم هؤلاء إلى جزئين الجزء الأول يخوض أول مبارتين الجزء الثاني يخوض ثاني مبارتين نرى هنا النتيجة الأخيرة التعادل مع اليونان بمعنى أن المنتخب الألماني في
2: أربع مباريات، فاز مرة وحيدة فقط، تعادل مرتين، هزم مرة، نراه في الترتيب في المرتبة الثالثة بعد أربع مباريات على بعد ثلاث نقاط عن هولندا وعن اليونان أيضا في المرتبة الثانية. كلوب إذن استدعى فريقين مختلفين، علما أنه في النهاية قرر استخدام عدد من لاعبي المجموعة الأولى في المباراتين الثالثة والرابعة، يعني غير رأيه في هذه الأثناء. كلوب بحاجة إلى وقت لم

الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين الثامنة والحادية عشرة، وكذلك في برنامج مراسي في الثانية عشرة ظهراً وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور ياسر العباس لفتح ملف: هل يساعد الاستماع للموسيقى على تحسين الوظيفة الجنسية؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. كافي شو، غادة الخليل، نعمات.

0: صباحكم سعادة على هذه الموسيقى اللي بتاخدنا إلى عوالم أخرى، هيك بتخلينا حابين نرقص مش هيك؟
1: يلا
0: نفرح. ليش لا؟ صباحكم سعيد. طبعا بنحيي فابيان، وبعد قليل باعتقادي رح تنضم لنا ضيفة جديدة إن زمان ما شفناها. سارة.
1: يا سلام، أهلا وسهلا بالغايب، أهلا وسهلا بهالطلة. عرفتيها الأغنية؟
0: بعرفها. بنغين هيا
1: بنهديها إياها.
0: نعم.
1: في التنسيق والإعداد طبعا.
0: نعم طبعا
1: بعد غياب. والآن إلى بعض ضيوفنا تذكير بهذه الساعة.
0: كوتشينج رح نتحدث عن أهمية تحويل النية. لا طب قبل ذلك سناء العاج الحنفي طبعا، وهي غنية عن التعريف، أضروني مدونة اليوم، من ناقصات عقل ودين إلى رئاسة الحكومة.
1: والآن كوتشينج، هون الموضوع اللي لازم كمان نحكي فيه اللي هو الأهداف.
0: نعم، الأهداف وتحويل أهمية تحويل النية لخطة وتحديد أهدافنا وللأمور اللي بدنا نوصل لها، وكل ذلك مع الكوتش أحمد أديب.
1: وفي مذقات ككل اثنين أشرف حسين عبد الساتر، واليوم رح يعطينا وصفة أفخاد الدجاج المحشي. يعني نحن نعرف الدجاج محشي، اليوم نشوف كيف
0: أفخاد،
1: كيف حد كيف هيقدر يحشي الأفخاد.
0: رح أسمع لكم بعد ذلك جولة على موقعنا. أما المساحة الحرة اليوم رح تكون معك يا غادة.
1: مادونا أديب ضيف فتنا، هي مخرجة وفنانة بصرية سورية. سنتحدث معها عن العديد من المواضيع، من الأفلام الجريئة، يعني تحدثت عن الثورة في سوريا، عن خيبة الأمل في هذه الثورة. نعم. عن الشباب، عن المجتمع الكويري أيضا في سوريا، تطرقت إلى هذا الموضوع اللي هو من التابوات اليوم. كيف هذا الجيل الشاب بيتطرق إلى هكذا مواضيع؟ حتحكينا من تجربتها.
0: جميل للغاية كل ذلك في كافي شو. بنتمنى طبعا تبقوا بخير.
1: وبما أنه اليوم افتتحنا بالورد والورود، فأبو ورد، شو رأيك اسمه جميل. أبو ورد بيطل علينا وهو يطلق أغنية من كلماته وألحانه، وهو أيضا فنان سوري.
0: يلا نسمعه.

0: ومن أبو ورد اللي سمعنا إلى أغنية لاحق إلى سناء العاجي الحنفي.
1: نعم، من ناقصات عقل ودين إلى رئاسة الحكومة.
2: أين ستسلي فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة الجديدة؟ هذا بكل جدية كان من بين الأسئلة التي شغلت البعض حتى قبل تعيينها رئيسة للحكومة المغربية. أين ستقف أثناء الصلاة إلى جانب الملك؟ ثم جاء السؤال الثاني، أو بالأحرى الحديث الجاهز، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم طبعا لدينا الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تكن كل هذه الترسانة كافية يبقى السلاح السحري الذي يشهر كلما حاولت امرأة أن تخرج من المساحة المرسومة لها، النساء ناقصات عقل ودين. وهكذا بدل أن نسأل رئيسة الحكومة عن برنامجها وعن التعليم والصحة والشغل والأسعار والحريات، نجد أنفسنا نناقش أين ستصلي وهل يجوز أصلا أن تحكم امرأة؟ المشكلة هنا ليست في التدين وليست في الإسلام، المشكلة في عقل ديني سلفي ميزوجيني لا يزال يجد صعوبة عميقة في تصور امرأة تملك السلطة. امرأة يمكن أن تكون أما وزوجة وأختا ومربية وممرضة وأستاذة، يمكنها أن تعمل وأن تتحمل أعباء بيت كامل، لكن يكفي أن تجلس على كرسي القرار كي تبدأ الأسئلة الفقهية، كأن الذكورة شرط من شروط الكفاءة السياسية. والأغرب أن تاريخنا وحاضرنا مليئان برجال حكموا وقرروا وفشلوا وارتكبوا أخطاء كارثية، ولم يسأل أحد يوما إن كان فشلهم ناتجا عن جنسهم، لم يقل أحد لعل الرجال جميعهم غير صالحين للحكم. لكن امرأة واحدة تصل إلى رئاسة الحكومة فتصبح النساء كلهن موضوع اختبار. يمكن أن نختلف جذريا مع فاطمة الزهراء المنصوري، يمكن أن ننتقد حزبها وبرنامجها وحصيلتها واختياراتها وتحالفاتها، بل هذا هو المطلوب، لكن أن يكون الاعتراض عليها لأنها امرأة فهذه ليست معارضة سياسية، هذه مشكلة مع وجود المرأة في المجال العام. ربما لهذا يبدو السؤال الحقيقي اليوم ليس أين ستصلي فاطمة الزهراء المنصوري؟ السؤال هو متى سنتوقف عن مطالبة المرأة كلما وصلت إلى موقع مسؤولية بأن تثبت أولاً أن جنسها لا يمنعها من التفكير والقرار والقيادة؟ سناء العاجي الحنفي.
1: شكراً لسناء العاجي الحنفي.
0: ونتوقف الآن مع أنجل وهذا الخبر. نعرف أنه هي الشهر المقبل ستطلق ألبومة وبعد غياب سنوات، وأيضاً بعد غياب سنوات عن الحفلات هناك عدة حفلات طرحت بجولتها الفنية للعام المقبل بعد إطلاق الألبوم. كان في 4 تواريخ في باريس، ولأنه صار كله سولد أوت أضافت حفل خامس، واليوم هو سيكون بعد شوي تقريبا انطلاق المبيع لهذا الحفل الخامس.
3: أها، يعني رح يبدو الناس
0: بعد في عندهم شانس واحد اليوم
3: بعدين خلص.
0: بكل أحوال اسمه واسم أورلسان اللي حنستمع لهم هلأ بهالديو، اتنيناتهم ضمن الجوائز الخاصة بالموسيقى بفرنسا.
3: يلا نسمع.

0: يعني الآن استمعنا لأنجل، اليوم افتتاح طبعا تذاكر
1: الحفل
0: الخامس
1: لها. خمس حفلات، وتعرفي أحيانا بستغرب أنا أحيانا هيك هالفنانين اللي عندهم هالفانز، إنه مجرد ما يقولوا إنه في بطاقات ما في
0: تخلص
1: أقل من ساعة بتكون كله
0: بتكون
1: خالص،
0: كلياتها.
1: وقديش بتكون فرحة الفنان كبيرة إنه هالقد عنده متابعين. على كل حال أنجل مثل ما قلنا هي ضمن الأسماء المرشحة بقوة للفوز بجوائز الأغنية الفرنكوفونية كونها هي بلجيكية،
0: بلجيكي.
1: لأنه إحنا عم نتحدث عن الجوائز الفرنسية.
0: طيب هناك أخبار أخرى أيضا،
1: وأيضا في أخبار تتعلق بفنانينا العرب وإياد اللي هو من لبنان، كمان من الشباب اللي عم بيطرحوا أغنية سينجل ورا سينجل، ورح يغني لنا بشتاق لك بغنية جديدة من كلمات وألحان مهدي عز الدين والدي جي نزار، هو اللي تولى مهمة التوزيع.
0: إذن أغنيته بشتاق لك، وإحنا اشتقنا طبعا لسارة. سارة اللي عادت لنا بعد غياب، وبنقولها أهلا وسهلا. فعلا غياب قصري كتير حلو. كتير كتير حلو، لأنه جابت طفل يعني، وإحنا بنحييها وبنقولها ألف ألف مبروك. أيوة، وأهلا وسهلا فيكي معنا. عادت لنا
1: على عقبال مين؟ إذا نوح هلا عقبال
0: البنت الجاي. يلا إلك هاي الأغنية.

0: مونتي كارلو الدولية كافي شو لهذا اليوم الاثنين، وتتواصل الفقرات كوتشينج.
1: وبسعدنا يكون معنا لهذا اليوم الكوتش أحمد الديب، خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال. أهلا وسهلا فيك كوتش أحمد.
2: أهلا بكم،
1: كيف الحال؟
2: كله تمام الحمد لله.
1: أخذنا فنجان قهوة وصحصحنا؟
2: والتاني موجود دلوقتي.
1: أيوة وأيوة، ما احنا كافي شو يعني، فبتقدر تشرب القهوة وإحنا نتحدث.
2: أكيد
1: أكيد لسه الوقت لسه بكير. يعني خلينا نتحدث كوتش أحمد، كثيرون بيقولوا أريد أن أغير حياتي، أريد أن أبدأ مشروع، بدي أطور نفسي، لكن ماذا ينقص هذه النية حتى تتحول إلى هدف حقيقي؟
2: طب خلينا نقول ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان في كتير من الناس عندهم نوايا جميلة واهداف كتيرة، بس المشكلة مش ان الناس مش عارفة هي عايزة ايه، المشكلة ان هي الناس ما تعرفش تحول اللي هي عايزة لخطوات تلتزم بيها. هي دي المشكلة، فبيحصل احيانا عملية فشل في الالتزام بالهدف ده. هو النية موجودة، أحولها لخطة إزاي، هو ده اللي احنا عايزينه. طب بنفشل ليه؟ عشان في طبعا أسباب كثيرة بتؤدي لفشل الموضوع يعني.
1: طيب يعني تحدث عن النية، هدف، خطة، شو الفرق بينهم؟ وين يعني الخطأ بيخطئ الإنسان عادة في الانتقال من واحدة إلى الأخرى؟
2: طيب هو الهدف أن أنا أقول أن أنا هعمل كده، أنا خلاص سأفعل الموضوع، يعني أنه هحقق الموضوع. النية أن أنا عندي رغبة. الخطة إيه البلان اللي همشي عليها عشان أوصل للهدف، ما بوصلش ليه زي ما حضرتك قلتي، لأنه مثلا ممكن الناس تحط هدف يكون عام، أنا خلاص أنا عايز أطور نفسي، عايز أكون أفضل واحد في الدنيا، ماشي أوكي، بس بنحط أهداف كتيرة في نفس الوقت فتركيزنا بيبقى مشتت.
1: أو أهداف ربما هي أعلى من قدرتي بالوقت الحاضر، مش هيك يعني؟
2: بقدرش أوصل، أبدأ بحماس كبير جدا وحط خطة أكبر من قدرتي. الناس تعتمد على المزاج بدل ما هي تعتمد على النظام والالتزام بالخطة. ما بيحددوش إحنا هنعمل إيه وإمتى، لأن لازم كل حاجة تبقى مربوطة بوقت. ممكن يتوقعوا نتائج سريعة جدا، ولما ما يشوفوش النتائج دي يبقى تحصل عملية إحباط. زي ما حضرتك قلتي، ممكن ما تكونش المشكلة ان الشخص كسول وما عندوش هدف، ممكن يكون الهدف بتاعه مش واضح، او الحط الخطة اللي هو حطتها غير واقعية. يعني انا مثلا ممكن ألخصها انه الحماس هيبدأ الرحلة، ولكن النظام هو اللي هيكملها، فلو ما فيش نظام الرحلة مش هتتم.
1: شو ما كنا متحمسين، إذن لازم يكون هناك نظام، أليس كذلك؟
2: أكيد.
1: طيب
2: مزبوط.
1: بجوز إحنا في بعض الأحوال، هل كل ما نتمنى، يعني كنا بنتمنى أمور كثيرة مش هيك، ولكن هل كل ما نتمنى بيستحق أنه يتحول لهدف؟ وكيف بنعرف أنه الهدف نابع فعلا من رغبتنا وليس من ضغط المجتمع أو توقعات الآخرين مثلا؟
2: طيب أنا الهدف بتاعي مثلا، أنا لو هقول إن الهدف بتاعي إن أنا هلتزم بحاجة، أو إن أنا عايز أخد شهادة مهنية، أو إن أنا عايز أخد كذا، بهدف تطوير النفس، الهدف دايما بيكون شخصي. ولازم الهدف بتاعي ما يكونش متأثر بأي حاجة حواليا. أنا ممكن أحط الهدف بتاعي إن أنا عايز أطور من نفسي في المجال عشان في وظائف أعلى وكذا وكذا وكذا، ولكن هو في النهاية هو هدف شخصي عشان مستقبلي. هي دي النقطة. لكن مثلا لو أنا أقول أنا بتمنى ماشي شكرا، طيب وبعدين عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. هي دي الفكرة. مثلا أنا نفسي سوري يعني أنزل بالوزن، ماشي بعدين ما بعملش أي حاجة، ما بعملش أي حاجة، أمنية فقط، عندي النية. لكن لو أنا عاملها هدف، لا والله أنا هقول مثلا أنا خلال 3 شهور مثلا هقلل وزني 3-4-5 كيلو، ازاي ان انا همشي مثلا 3-4 مرات في الاسبوع، هنظم الاكل، الكلام ده، فحطيت خطه. الرغبه دايما هي مرتبطه باللي احنا بنتمنى انه يحصل، لكن الهدف ان هو مرتبط بما نلتزم أن إن إحنا نعمله. يعني الهدف فيه التزام، الرغبة دي أمنية، فلما يكون عندي رغبة أنا خلاص ده هي أمنية وشكرا بقى، حصلت حصلت ما حصلتش خلاص أنا بتمنى إن هي تحصل. أما الهدف أنا حطيت خطة وملتزم إن أنا أمشي عليها. ممكن الإنسان يكون عنده هدف بس لما تيجي تسأله إنه طب هتعمل إيه الأسبوع ده مثلا عشان تحقق الهدف ده، يلاقيه thank you مفيش إجابة. هنا ده مش هدف، ده عنده رغبة بس ما عندهش خطة. فده ما يعتبرش هدف.
1: طيب كوتش أحمد، إحنا اليوم مشان نساعد الناس كيف بنحول هذا الهدف العام بشكل عام، مثل مثلا أريد أن أطور مسيرة المهنية، بدي أتطور، لخطة واضحة فيها خطوات ومواعيد ومؤشرات نجاح، كيف؟
2: طيب أنا هقول لحضرتك من واقع، مثلا بما أن حضرتك قلتي تطوير مهني فهقولك من الواقع العملي.
1: نعم.
2: بيقول إيه وبيحكم علينا إزاي في ظل الظروف اللي العالم كله عايش متأثر فيها والتكنولوجيا والتقدم. انا لو حطيت مثلا هدف لنفسي ان انا والله انا I need to get this certificate مثلا خلال 6 شهور، بدل ما انا هقول لنفسي انا لازم اخلصها، لا انا اقول الاسبوع الاول مثلا انا هختار البرنامج، هجهز المتطلبات، الاسبوع الثاني هخلص شابتر 1، الاسبوع الثالث هخلص شابتر 2، وفي النهايه مثلا كل شهر هسال نفسي انا انجزت ايه، ايه اللي ما انجزتوش، ليه ما انجزتوش، ايه الخطه اللي انا حاططها للشهر اللي جاي كده. انا عندي خطه وهدف. هنا بتظهر اهميه ان انا اراجع نفسي، ان الخطه مش شيء مقدس، مش كتاب مقدس. انا وارد ان انا اكتشف في تنفيذ الخطه ان الخطه ممكن تكون اكبر من الوقت، وبالتالي لازم ارجع اعيد نفسي واغير او اعدل في الخطه تاني. مش في الهدف، الهدف واحد ان انا عايز احصل على الشهاده، بس لما اجي امشي في البروسيس نفسها لازم ارجع ارجع الخطه بتاعتي التانية لو في حاجه. فهو يعني لو اختصرت الكلام ده كله، الهدف بدون خطه دي رغبه او امنيه، الخطه بدون خطوات مجرد حبر على ورقه.
1: نعم.
2: لو مش همشي في خطوات، ولكن الهدف لو اتحول لخطوه صغيره نبدا بيها مثلا كل اسبوع ونلتزم بيها، النيه او الرغبه دي هتتحول لواقع عملي
1: أكيد. طيب لو طلبت منك، لأنه تقريبا وقت الوقت انتهى، لو طلبت منك أنك تقول لمستمعينا عنهم يأخذوا ورقة أو قلم، أوكي، ويبدوا بتحويل نية عندهم لخطة، شو أول 3 أسئلة يجب أن يكتبوها على الورقة؟
2: أنا عايز إيه؟ أنا محتاج إيه بالضبط؟ وليه انا محتاجه؟ وامتى ممكن اوصل اليه؟ وايه اول خطوه ابدا بيها؟ لازم احدد لنفسي الهدف انا عايز ايه؟ وليه انا عايزه؟ الهدف اللي انا عايزه ليه؟ وامتى اقدر اوصل ليه؟ احط لنفسي

0: خرجت مظاهرات في الأردن بخصوص اللي هي الإصلاح الضريبي، سياسة الإصلاح الضريبية. خرج رئيس الوزراء في ذلك الوقت وكان في تصريح رسمي له وتحدث أنه 85% من المواطنين الأردنيين لن تمسهم اللي هي هذه التعديلات الضريبية، وهذا تصريح اللي هو مبطن في من وجهة نظري، أنه 85% من المواطنين الأردنيين هم المواطنين فقراء فعليا، ليه؟ لأنه دخولهم أقل من 800 دينار أردني.
1: طيب. أعود إلى سعاد أديب نائبة رئيس المجلس العربي لحماية المستهلك. أستاذة سعاد أديب، ماذا يفعل المستهلك عندما تتغير الأسعار بوتيرة سريعة؟ هل ما زال لديه فعلا خيار المقارنة والمقاطعة وتغيير نمط الاستهلاك، أم أن هذه الخيارات ربما تفقد معناها عندما يتعلق الأمر بالخبز والوقود؟
2: لا، هو احنا الحقيقة بنحاول ان احنا نعمل نوع من الضغط على انه يبقى فيه زيادة في الرقابة على الأسعار السلع، خاصة السلع الأساسية، وطلبنا أنه يبقى فيه عندنا لستة للسلع اللي هي بنسميها سلع أساسية بالنسبة لأي مواطن، أن يبقى لها سعر محدد علشان تقدر تعمل عليها نوع من الرقابة بعد دراسة طبعا الأسعار بتاعتها وهوامش الربح اللي ممكن أنها تحطها لصالح المنتجين يعني اللي بينتجوها. تاني حاجة انه احنا بنحاول ان احنا نعمل برامج توعوية للمواطن علشان انه هو يقدر يستخدم الاشياء اللي بيمتلكها استخدام رشيد، ويقدر يرشد استهلاكه بحيث انه هو يقدر انه هو يتعايش مع الوضع الحالي الى ان ربنا يفكها من عنده يعني. الحاجة التالتة انه الدولة النهاردة بتعمل منافذ مجمعة بحيث انها تقدر تسيطر على موضوع الاسعار، بحيث ان هي يبقى قدام المواطن فرصة لانه ياخد سلعة ما هيش مغالة في سعرها زي اللي موجود دي في السوق يعني، وده احنا بنشجع عليه. ويمكن احنا السبب الاساسي عندنا برضو ان احنا نسبة السكان عندنا عالية، بالإضافة إلى الضيوف اللي موجودين عندنا في مصر والظروف الاقتصادية اللي محوطة بينا من كل النواحي. وأنا بعتقد أنه هناك في اتجاه لأنه الدول تبقى ملبوخة في حالها وأن الناس تقدر أن هي يعني تتمرد على الحكم بتاعها علشان الخطط العالمية اللي الديرتي بوليسي اللي متبعة في العالم حاليا ان هي الناس تتلهي، فبالتالي ما تبصش على النتائج اللي ممكن تحدثها الظروف الاقتصادية.
1: طيب. أستاذ سعاد اسمحي لي يعني سؤال أخير أوجهه إلى الأستاذ ناصر قلاوون الخبير في الاقتصاد السياسي. أستاذ ناصر، إذا استمرت أسعار الطاقة والشحن مرتفعة أشهرا أخرى، ما الإجراء الذي ترى أنه ضروري الآن لمنع انتقال الأزمة من الأسواق إلى الشارع؟
3: الآن بأخذ استشارات أولا البنوك المركزية، أنت تدرك أستاذ طارق أن الآن أسعار الفائدة في الارتفاع بعد أن وعدونا أنها ستنخفض بسبب الحروب، وهذا يشكل عبء على يعني مالكي العقارات من الطبقة الوسطى سواء في أوروبا أو في أي بلد آخر حتى في بلدان الخليج الأثرية. فهذا أول أمر. اثنين، الدكتورة سعاد يعني تقول بأن الترشيد هو مهم، ولكنه برأيي أن الرقابة الحكومية عند النخب الحاكمة هي ضعيفة من إنجلترا إلى غيرها. وأنا أدرك بأن هنا مثلا في خلال جائحة الكورونا دفعنا نحن، تقول لنا الحكومة خذوا قروض، أنا لم أخذ، لكن الذين في لنقل في النخب الفاسدة أخذوا قروض ثم لم يدفعوا بعقود سريعة، والآن تباطؤ في العملية القانونية. إذن من يستفيد من الدعم سواء في الدول الفقيرة أو الغنية والقروض بسبب الأزمات هم شبكات الفساد أو النخب الحاكمة، وبالتالي يبقى من يدفع الفاتورة بالأخير سواء بفقر أو بتراجع الخدمات الصحية والتعليمية هم الشرائح الفقيرة والمحرومة. طيب. سواء كنا هنا في العالم الغربي أو في العالم الثالث.
1: شكرا.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج هلا أنا. غدا نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يواجه سكان غزة صعوبات متزايدة في إثبات ملكية منازلهم وأراضيهم بعد الدمار وفقدان الوثائق خلال الحرب، خصوصا أن نحو ثلث الأراضي الخاصة غير مسجلة رسميا كما تفيد بعض التقارير. يلجأ كثيرون إلى أدلة بديلة مثل الفواتير الخدمات، فواتير الخدمات وسجلات الضرائب وشهادات الجيران حتى لإثبات حقوقهم، بينما تتزايد المخاوف من أن تؤثر مشاريع إعادة الإعمار الموعودة وإعادة تنظيم الأراضي مستقبلا في حقوق الملكية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ بكر التركماني، منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ بكر.
2: أهلا وسهلا.
0: حين نقول أن جزء كبير من الأراضي والعقارات الخاصة في غزة غير مسجلة رسميا، ماذا يعني ذلك قانونيا؟
2: يعني صراحة من ضمن الإفرازات الأساسية لحرب الإبادة التي يعني دخل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يتعلق بموضوع الملكيات، خاصة أننا نتحدث عن حجم الدمار الواسع للعقارات والأبنية، إضافة إلى المصادرة الكبيرة المستمرة، يعني نحكي عن 70% من أراضي قطاع غزة مصادرة تحت يد وسلطة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المشكلات بالإضافة إلى عملية النزوح المتكرر، إتلاف المستندات والأوراق، الوفاة وإبادة عائلات ومسحهم من السجل المدني، خلق بيئة كبيرة جدا من التعقيدات القانونية والميدانية، واللي ترافقت أيضا بمستوى آخر مرتبط بأنه في استهداف كان مباشر للقضاء والمحاكم وإتلاف عدد كبير من الملفات، نتحدث عن 1,000,000 من الملفات القضائية اللي تم إتلافها، وإن كان جزء منها مؤرشف إلكترونيا لكن هناك أجزاء غير مؤرشفة. بالإضافة إنه عملية التسجيل في سلطة الأراضي كانت يعني مش عملية كبيرة، يعني إحنا نحكي 30-40% من الأراضي مسجلة، لكن إحنا لما نيجي بنحكي على ملكيات العقار الأبنية، خاصة إذا بنحكي على الطبقات، فهي مش مسجلة عمليا في، يعني إحنا بنحكي على 134,422 مبنى دمر في قطاع غزة، هدول جزء كبير منهم مش مسجلين في سلطة الأراضي أو في جهة معينة غير البلديات زي ما حضرتك تفضلت، يعني المرتبط بالخدمات. الآن هذا الموضوع خلق بيئة معقدة جدا من الناحية العملية اللي إلها علاقة بالجانب القانوني، لمن يلجأ المواطن وكيف يلجأ المواطن وكيف يتعامل المواطن مع استرداد ممتلكاته. هناك بعض الطرق اللي بيتم استخدامها، إذا كان موجود في سجلات الطابو بيتم استخراجها من سجلات الطابو، إذا كان موجود العقود.
0: أستاذ بكر التركماني لو سمحت لي، هناك بعض التقارير التي تقول أن يعني السجلات تم قصفها، يعني تم فقدان الكثير من الوثائق والسجلات الرسمية، هل هذه السجلات موجودة في مكان ما؟ هل بإمكان المواطن في غزة أن يصل إليها أم لا؟
2: وهذه نقطة مهمة جدا حضرتك طرحتها، السجلات يعني حسب ما احنا تابعنا مع سلطة الأراضي في قطاع غزة، هذه السجلات محتفظ منها نسخة إلكترونية في قطاع غزة، ولكن مش هذه هي المشكلة صراحة، قديش مسجل من الملكيات في سجل الأراضي؟
0: نعم،
2: هذه النقطة المهمة جدا، خاصة في ظل البيئة القانونية المعقدة في قطاع غزة. انت بتحكي على ملكيات من العهد العثماني للانتداب البريطاني للإدارة المصرية للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي في هناك سلسلة من التعقيدات اللي لها علاقة بالتسجيل والملكيات وهو الآخر. اليوم احنا بنحكي عن ناس استشهدت، مسحت من السجل المدني، ناس ثبت أوراقها تحت البيوت ومش عارفة يعني تستخرج هذه الأوراق أو أتلفت الأوراق معها مع عمليات النزوح، مكاتب محامين استهدفت، يعني عندما يقرب 200 مكتب محامي استهدف، وبالتالي كل الأوراق أو ما تعرض للسرقة من بعض المنازل، لما صارت حملات سرقة كثيرة للمنازل والممتلكات والمؤسسات العامة في قطاع غزة، بالتالي هذه الأوراق أتلفت وأصبحت غير موجودة. هذا التعقيد وهذه المشكلة، تمام، هناك الكثير من المبادرات التي طرحت سواء من وزارة العدل أو من سلطة الأراضي أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من البلديات أو من أي جهة من الجهات الحاكمة في قطاع غزة، إنه نستبدل هذه العملية إما بعقود جديدة، تمام، إما في حل الخلاف نستدل بمستندات متوفرة في سلطة الأراضي، غير متوفر نستدل ببعض الأوراق اللي لها علاقة بفواتير البلديات وفواتير الكهرباء وفواتير المياه، تمام. لكن كمان هناك مشكلة استجدت وصراحة إحنا بنلاحظها ميدانيا اليوم، حدود الأراضي وحدود البيوت والممتلكات، يعني معلش اسمح لي بهذا المصطلح، سأتحدث بالمصطلح العام الغزاوي، خشت على بعض. بمعنى انه اليوم انت لما بتروح على المنطقه او الحاره او المنطقه السكنيه اللي حضرتك ساكن فيها، بتعرفش حدود بيتك مع بيت جارك، بتعرفش المعالم تبعت المنطقه، وهذا خلق جزء من المشكلات الميدانيه بين الناس، وصارت كتير مشكلات واستخدام سلاح بين الناس عشان هذه حدود ارضي، هذا حدود بيتي، هذا مش حدود بيتي، في ظل حاله الفلتان الامني كمان اللي موجوده في قطاع غزه.
0: أستاذ بكر التركماني، الخطر الأكبر ربما والذي يقلق الكثير من الناس في غزة لا يتعلق فقط بإثبات من يملك الأرض، بل بما سيحدث للأرض نفسها خلال إعادة الإعمار. هل يمكن إعادة تخطيط منطقة أو تغيير استعمالها من دون موافقة مالكها، وما الضمانات القانونية؟
2: نحن كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلة، أعلنت موقفها هذا واضحا، ويعني لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بالملكية الخاصة، وأن أي عملية إعادة إعمار، طلعنا وشفنا كثير من الخطط ونشر على وسائل الإعلام الخطط التي تتحدث عن مصادرة الأملاك وإعادة توزيعها والآخر وبهذه الطرق، هذا يعني بالمستوى الحقوقي والقانوني على المستوى المحلي والمستوى الدولي بالمناسبة مرفوض وغير مقبول، ولا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال. قد نلحظ إنه الاحتلال يقوم ببعض الممارسات اللي على الأرض، بإنه بإزالة المناطق التي يضع يده عليها كمحافظة رفح، منطقة بيت حنون، شرق قطاع غزة، بإزالة الركام وإزالة البيوت وهرسها، تمام، وجعل المنطقة كأنها كف من الرمال. هذا كان في لنا موقف واضح منه وحذرنا منه الجميع، وحذرنا منه المجتمع الدولي.
0: نعم أخي،
2: لأن هذا الإجراء إجراء خطير جدا، يمس بحقوق الملكية ويفتح مجال للإفلات من العقاب لإسرائيل من مسائلتها عن الجرائم التي ارتكبتها في تلك المناطق.
0: أخيرا أستاذ بكر التركماني، ما الخيارات المتاحة لدى الناس الذين فقدوا الوثائق التي تثبت ملكيتهم لأراضيهم، أو أولئك الذين يعني لا يملكون هذه الوثائق؟
2: الخيار الأول، هناك أفكار لها علاقة بحل النزاعات بالطرق البديلة عن طريق الوساطة والتحكيم.
0: نعم. معنا أقل من دقيقة لو سمحت سريعا. نعم.
2: رقم اثنين، عدم استهداف القضاء والنيابة وأفراد الشرطة، لأنه لهم دور كبير ومهم في الجلوس مع المواطنين وفي حل المشكلات، وهذه نقطة مهمة وحساسة جدا. بالإضافة أنه يكون وصول للمعلومات للمواطنين من خلال البلديات ومن خلال سلطة الأراضي والجهات الرسمية بشكل سلس وبشكل سريع دون تعقيدات.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ بكر التركماني، منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته.

0: والأيام سميرة إبراهيم.
1: هوا الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوا الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوا الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: النشرة العلمية إلي أيوب.
3: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
2: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
0: رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع في عاني،
4: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدم لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي. المسيرة الدولية للاعبين شرفت على نهايتها، ولكن بطريقة مختلفة تماما بالنسبة للنجمين. المنتخب البرتغالي من دون كريستيانو رونالدو يتابع مسيرته في دوري الأمم الأوروبية ويحقق العلامة الكاملة. المنتخب الألماني من ناحيته يعرف الكثير من العقبات خلال المباريات الأولى للمدرب الجديد يورغن كلوب. والمنتخب التونسي من ناحيته يعيش فترة صعبة، سنتحدث عن كل ذلك برفقة ضيوفنا. معنا لمين كزيم. لمين، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا وديع.
4: ومعز، معز الناصري، أهلا بك معز.
6: أهلا وديع.
4: ومعنا أيضا محمد مندور، أهلا بك.
7: أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام.
4: وسنبدأ إذن بهذا الاختلاف بين النجمين الكبيرين، بين نجمين كان هناك منافسة شديدة بينهما، ليس فقط من أجل الكرة الذهبية ولكن في جميع أنحاء اللعبة. بالنسبة لكريستيانو رونالدو البرتغالي وليونيل ميسي الأرجنتيني، نهاية مسيرة دولية بالنسبة لكريستيانو رونالدو انتهت حتى الآن، لا ندري إذا الأمر نهائي، ولكن مع مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي لأن المدرب لم يستخدمه في كل المباريات التي كان على المنتخب البرتغالي أن يخوضها. بالنسبة لي ليونيل ميسي سيخوض المباراة الأخيرة ضد بنين، مباراة تكريمية للنجم الأرجنتيني بطل العالم مع منتخبه الوطني عام 2022. أبدأ معك محمد مندور. اليوم صحيح أن المسألة مختلفة تماما بين النجمين.
5: نعم المسألة مختلفة، وأنا يعني أزعم أن اختيار التوقيت المثالي بالنسبة للخروج من المنتخب وبالنسبة لتوقف المسيرة الدولية هو في صواب تماما بالنسبة ليونيل ميسي، ولكن رونالدو جنبه الصواب. رونالدو كان عنده مشكلة من كأس العالم 2022 مع تراجع المستوى، مع عدم اعتماد فرناندو سانتوس عليه كلاعب أساسي، ثم تغير الوضع بعض الشيء، ولكن رونالدو لم يكن يقدم الشيء الكثير مع المنتخب البرتغالي حتى أتى كأس العالم الأخير، وكان واضح أن هناك مشاكل بدنية عديدة لرونالدو عكس ما يقوله البعض من أن رونالدو في سن 20 وكل هذه الأمور. كانت واضحة للجميع أن رونالدو غير قادر على الوقوف في الملعب، غير قادر على ممارسة الضغط، غير قادر على العدو المسافات مهمة، حتى الحاسة التهديفية قلت بشكل كبير جدا، بالإضافة لبعض المشاكل مع اللاعبين، بالإضافة لبعض المشاكل مع الإداريين. كل هذه الأمور كانت واضحة جدا. الناحية الأخرى ليونيل ميسي، ليونيل ميسي كده يقود الأرجنتين بذراعه نحو النهائي، كان هو اللاعب الأبرز في البطولة بالكامل، كان هو اللاعب الأبرز في المنتخب الأرجنتيني، كان هداف البطولة حتى المباراة الترتيبية في الثالث والرابع حين انتزع منه لمبابي هذا التهديف. ولكن في النهاية ماذا حدث؟ ميسي اختار الخروج من الباب الكبير برغبته وبإرادته، برغم أن الجميع يطلب منه الاستمرار، ولكن ميسي اختار التوقيت الصحيح عكس رونالدو الذي من وجهة نظري هو المسؤول عن كل ما حدث، لأنه أراد الاستمرار من أجل إحراز الألف هدف مع المنتخب ومع النادي، والأمور أتت بشكل عكسي.
4: سندخل بالتفاصيل بالطبع. بالنسبة للاعبين معز، رونالدو يبلغ 41 الآن، ميسي 39، يعني الفرق عامين فقط. ولكن صحيح أن الأمور أصبحت صعبة بالنسبة للرجلين.
6: أكيد هم فرق عامين، لكن في الـ في الـ في الـ في عمر اللاعبين يعني يعتبروا وصلوا إلى وقت متقدم جدا، يعني لاعبين 39 41 سنة قليل، يعني ممكن خاصة اللاعبين اللي في وسط الميدان، ممكن الحراس ثم شكون يوصل حتى ل 42، لكن اللاعبين اللي موجودين في وسط الميدان ديما تقريبا 34 35 هو الأقصى، لكن هذوما استثناء.
5: هذا فل التطلعات المطلوبة منه،
6: هذوما استثناء. احنا نحكي اليوم على رونالدو وعلى ميسي، يعني زوز لاعبين ممكن لمدة
4: أفضل لاعبين في التاريخ،
6: ممكن لمدة عقدين يعني الناس كل تتغنى بهم، وكانت معناها حتى الثنائية عندما كانوا في برشلونة وفي ريال مدريد، يعني عالم كامل ينتظر مواجهة الكلاسيكو، ممكن باش يتفرجوا على رونالدو ماذا سيقدم وميسي ماذا يقدم. زوز لاعبين كانوا مهمين جدا في المنتخبات متاعهم، ممكن ميسي أعطي أكثر المنتخب الأرجنتين بحكم هز معه كأس العالم وهز معه الكوبا، يعني تقريبا كل الألقاب الممكنة. رونالدو الصيغة الفردية اللي تسمى عليها رونالدو لو أنه فاز مع البرتغال يعني ب 2016، لكن كان نتذكر هذاك النهائي الشهير ضد فرنسا، رونالدو خرج من 10 دقائق لعب يعني
4: مصابا
6: يعني مش هو اللي يعني قاد المنتخب، يعني نحكوا على المباراة هذيك
4: يعني فازوا باللقب من دونه
6: معناه بين قوسين، فهمت المباراة هذيك ما شاركش فيها، يعني شارك ب 10 دقائق فقط، لكن يحسب له اللي رجع يعني روح للبرتغال، والبرتغال نعرفوا سنوات اللي قبل رونالدو تقريبا خسرت يعني حتى ما كان لها في أوروبا ولا في العالم. بعد اليوم جاء جيل جديد، برتغال اليوم عندها عديد اللاعبين نجوم، عديد اللاعبين على مستوى عالي.
4: سندخل في التفاصيل بعد قليل، فقط كلمة أيضا عن لامين بشكل عام، عن النجمين والخروج المختلف بالنسبة للبطلين.
8: خروج ما باش ما نزيدش ما نضيفش على واش قالوا الإخوان، خروج مختلف يشبه نوعا ما المسار تاعهم، لاعب كما قالوا فردي رونالدو اللي دار كلش العمر، يعني دار المسار تاعو على حسب عقليته، على حسب كيفاش يشوف كرة قدم، على حسب كيفاش يشوف روحه هو، خرج بها الطريقة. وميسي عكس ذلك، يعني في الأرجنتين كانت بدايته صعبة، ما نساوش لازم نقول شوية التاريخ، لم يتقبل بسهولة في الأرجنتين.
4: أعتقد أنه ميسي يندمج بأكثر بالمجموعة،
8: لا لأنه شوف كان واحد الحاجة ما نهدروهاش كتير، لأنه كان مارادونا من قبل، قليل صعيب جدا باش تمسح عند الأرجنتينيين مارادونا، يعني هذه مشكل كبير اللي عانى منه ميسي، لأنه حتى ولو كان يدير وش يدير ما كانش، يعني يبقى دائما مارادونا هو. ولكن ميسي عرف بالعقل بالعقل بالعقل، حتى أصبح الآن محبوب للأرجنتينيين، وراح يخرج بخروج يستاهلوا، يعني خاصة بعد فوزه بألقاب مع الأرجنتين، هذاك اللي كان يخصه، يعني مختلف. ولكن ما لا، أنا فقط نرفض المقارنة فقط، ولاعبين نرفض ما نحبش هذا الأمر، لأنه ما عنده ما لا مجال للمقارنة، كل واحد عنده المسار تاعه، واحد لعب في نوادي مختلفة في منتخب مختلف، الآخر لعب في نادي مختلف. لو كان نفرضه فقط في 30 ثانية، رونالدو يلعب مع برشلونة تاع إنييستا كذا، وميسي يلعب في ريال مدريد، هل يكونوا نفس النتائج؟
4: لنتكلم عن كل لاعب بمفرده كي نقارن. لنبدأ ميسي تحديدا، لأننا نتحدث عن ميسي. لامين نهاية، في النهاية تكريم لهذا اللاعب ضد منتخب البنين، صحيح ليس من بين أفضل المنتخبات العالمية، ولكن مباراة خاض المنتخب الأرجنتيني مبارتين وديتين في الأيام الأخيرة من دون أن يلعب ميسي، واحتفظ بهذه المباراة الثالثة في بوينوس آيرس في العاصمة الأرجنتينية من أجل تكريم ميسي، من أجل أن يشكر ميسي على كل ما جاء به من أجل المنتخب الأرجنتيني، وهو في 39 من عمره 207 مباريات دولية، 125 هدف بالنسبة للنجم الأرجنتيني.
8: نعم، وعلى كل حال ميسي قدمت دير له الجامعة الأرجنتينية قليل، يعني بما قدمه كلاعب وبما يقدم للأرجنتين كظاهرة في كرة القدم. وكذلك ما نسوش أنه فقط اسم ميسي جلب أموال وقيلة أكثر من كل الناس الفعالين في الجامعة الأرجنتينية فقط باسمه، هذا يعني على الأقل يرضوا له الجميل. وميسي ليس لاعب عادي فقط، لاعب ظاهرة وأثر كتير، حتى في أنا عندي واحد المعلومات لأنه نتعاملوا في مع الفيدراليات وكذا، حتى التكوين تغير في الأرجنتين في المنصب تاع مثلا تاع ميسي يعني المواهب عشان. من قبل الأرجنتيني ما كانوا ياخذوا اللاعبين ذو البنية الصغيرة، وكانوا يحبوا اللاعبين يعني اللي عندهم من جانب البدني جاهزين وكذا، ولكن منذ أن ميسي أصبح اللاعب الذي نعرفوه أصبحوا في الاختيارات في التنقيب في الشبان ياخذوا لاعبين اللي عندهم بنية صغيرة ومراوغين وكذا، حتى عندما يروحوا للأحياء وكذا ياخذوا هذا النوع من اللاعبين، أثر حتى في تغيير المسار.
4: عادوا إلى ذلك كان هناك مارادونا في
8: لا مارادونا مارادونا مرة آخر مارادونا جانب البدني قوي جدا، ميسي في عمر هذاك في الفئات الشبانية لو كان هنا في فرنسا أبدا ما يؤخذ، ما يلعبش كاع، ما يلعبش ميسي. كان
4: كل الآن سيعودون ربما مع زيدان لاختيار اللاعبين
8: ربما بلك مع زيدان، لكن الفرنسيين
4: رأينا استدعى لاعب كدكونا لاعبين
8: نعم صحيح
4: مختلفين من الناحية البدنية،
8: إعادة النظر في التنقيب لأنه هذا هي القاعدة باش تبني كرة قدم بهوية جديدة للأسبان، وما أحسن مثال في هذا الأمر هذا
4: ليونيل ميسي. إذن معز خروج طبعا مختلف تماما، علما أنه كان اعتزل قبل فترة قبل سنوات، عاد إلى المنتخب
6: بمطلب شعبي،
4: بمطلب شعبي فاز بلقبين في كوبا أمريكا، فاز باللقب العالمي، والآن يغادر من الباب الكبير
8: ونهائي كأس
6: العالم. أكيد عمل زوز نهائيات كأس العالم خسرهم وربح طيب. واحدة وزوز كوبا مونديال، يعني بصراحة قاد الأرجنتين معناها للتربع على العالم. ممكن ميسي الفرق كما حكينا معناه، إذا كان مش نبخل غدا في المقارنات اللي ميسي كان ديما صانع للفرق، يعني حتى شفناه في كأس العالم الأخيرة تقريبا 90% من أهداف المنتخب سجلهم هو، يعني كي تبدأ المنتخب مثلا الأرجنتين ما عنده حتى حل باللمسات متاعه بالمهارات متاعه بالسحر متاعه يعمل يخلق الفارق يعني من لا شيء.
4: هذا شيء مقلق بالنسبة لمستقبل المنتخب الأرجنتيني، هذا موضوع آخر
6: هذا إذا كان تحب ندخل في الموضوع آخر هذا هو، خطر أنتم تحدثنا على زوز مباراة اللي فازت فيهم مثلا الأرجنتين ما غير ميسي بعد لعب، لكن ضد شكون لعبنا؟ لعبت ضد المكسيك وضد
4: بوركينا فاسو
6: بوركينا فاسو يعني تقريبا معنا فاز بنتيجة عريضة، مازال ما صارش اختبار كبير. من بعد ممكن نعمل المقارنة تسمع شكون لعب البرتغال تو نلقوا فرق كبير، تأثير ميسي نتصور باش يكون كبير المنتخب الأرجنتيني هذا، خاصة أنه اللي موجودين حاليا على الساحة الأرجنتينيين ما همش في قيمة ميسي، ما ثماش لاعب أرجنتيني مش قيمة معنا حتى قريبا نقول أنا ثماش اليوم لاعب أرجنتيني في فريق كبير يعني في أوروبا اللي هو عامل فرق في فريق متاعه.
4: إلى درجة رأينا المدرب ليونيل سكالوني يختار كقائد كريستيانو روميرو مدافع بالعكس هو مشهور ب
6: اليوم تخصص الأرجنتين لاعبين ممتازين.
4: ميسي محمد مندور،
7: ميسي وضع مختلف بالنسبة للاعبي كرة القدم. ممكن معز كان بيتكلم في نقطة عدم يعني المنتخب الأرجنتيني ممكن هيتأثر بعض الشيء، لا أنا هاخد مثال وقت اعتزاله سنة 2018 وقت اعتزاله بعد أزمة نهائي الكوبا أمريكا وخسرته أمام المنتخب الشيلي بضربات الجزاء وأهدره ضربة الجزاء وبكاء، ويمكن مشهد بكاء هو المشهد الوحيد في تاريخ ميسي اللي بكى فيه في أرض الملعب. في هذه بعد المباراة وبعد اعتزال اللعب الدولي كان المنتخب الأرجنتيني في الترتيب الثاني في تصفيات كأس العالم بعد المنتخب البرازيلي. ميسي غاب عن 6 مباريات في التصفيات بعد اعتزاله اللعب الدولي. المنتخب الأرجنتيني فشل في الفوز في 6 مباريات، انهزم في 4 مباريات وتعادل في مباراتين فقط، وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج وعدم الصعود لكأس العالم 2018. فماذا حدث؟ خرجت المظاهرات وطلب الجميع أن ميسي يعود، وفعلا ميسي عاد في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الإكوادوري في الإكوادور 3 أهداف هاتريك، فازت الأرجنتين على المنتخب الإكوادوري. من الذي أحرز 3 أهداف؟ ليونيل ميسي. الجميع كان يتحدث عن أن أنخيل دي ماريا هو واحد من أهم اللاعبين في النهائيات في الأرجنتين، أتفق تماما، ولكن بدون ميسي لم يكن
4: يفعل شيء. لا مقارنة بطبعا،
7: لا يوجد مقارنة. ليونيل ميسي إذا غاب عن منتخب الأرجنتين في أي فترة من الفترات الماضية كان سيكون معرض حتى لعدم الصعود لكأس العالم.
8: وعلى فكرة باش نتفاعل مع محمد، تاريخيا الأرجنتين في 3 كؤوس العالم كان دائما عنده قائد لاعب يعني خارق للعادة، كان ماريو كامباس في 72، مارادونا في 86، وميسي. الأرجنتين طبعا صحيح أنه يوجد صعوبة بدون ليدر يعني لاعب يعني
4: بحاجة دائما إلى لاعب
8: فوق العادة ولعب استثنائي. ربما الآن ما عندهمش لاعب في هذا الشكل الشاكلة ربما يخدموا لعب جماعي اخر او هويه لعب اخرى. صحيح. وهذا ما يفكرون فيه.
7: وده البرتغال ده اختبار لسكالوني لانه هو صحيح. يقال انه هو مدرب كبير ونحن رايناه في كاس العالم 2022 مدرب كبير.
4: البرتغال الان محمد مع كريستيانو رونالدو طبعا خروج مختلف تلم مؤسف جدا حقيقه.
7: انا والله برغم اني مش محبي كريستيانو رونالدو ولكن حزين لان رونالدو دائما عنده مشكله في اختيار التوقيت في الخروج. كان هذا الامر في ريال مدريد كان ممكن يستمر ولكن لم يستمر بسبب ازمه الرواتب ما بينه وبين فلورنتينو بريز، ثم حدث في اليوفي كان ممكن أن يستمر أيضا. ذهب للنادي الخطأ من وجهة نظري الشخصية في مانشستر يونايتد، اختيار خاطئ، وفي النهاية استسلم لأمر الواقع وذهب للسعودية الذي كان مع بيرس مورغان الصحفي الشهير، تحدث مرارا وتكرارا أنه لن ينهي كاريره ولن ينهي حياته الكروية في قطر أو الإمارات أو السعودية، ومع ذلك نهاها بهذا الشكل. فبالتالي هناك عدة اختيارات خاطئة بالنسبة لرونالدو في السنوات الأخيرة يترتب عليها الآن ما حدث الآن. رونالدو الآن في موقف صعب. رونالدو سينتهي في كرة القدم وهو ليس على أرض الملعب، سينتهي بالنسبة للمنتخب البرتغالي اللي هو أبرز نجومه في التاريخ، اللي هو بعد إيزيبيو هو رقم واحد وإيزيبيو رقم اثنين. رونالدو الحقيقة شيء مؤسف، كان المفروض أن ينتهي بتكريم مهم زي تكريم
4: رونالدو. لديه كل الأرقام القياسية. نعم. على صعيد المنتخبات. نعم. هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في جميع أنحاء العالم، 234 مباراة مع المنتخب البرتغالي، أيضا بالنسبة للأهداف 146 هدف، اللعبة التي سجل أكبر عدد من الأهداف، والأمور يعني انتهت بخلاف بينه وبين المدرب الذي اعتبر أنه لم يعد هناك مكان لرونالدو.
6: هذا هو المؤسف، معنى خروج رونالدو منكم بالطريقة هذه. هو تحدث سأفصح بعديد الحقائق، هذا هو اللي خلى الغموض ممكن في خروجه. خروج تخرج في وسط يعني في معسكر وتغادر الفريق، صراحة معنا ما يتمنى حتى حد، حتى كما ذكر ما مندور معنا الناس كل تحترم رونالدو، حتى الناس اللي مش مشجعين رونالدو لكن على اللي قدموا للكرة في العالم أجمع، يعني مثال للعديد من اللاعبين، العديد من الصغار الآن معنا يشوفوا في رونالدو هو مثال أوحد. اليوم خروجه بالطريقة هذه مؤسف للبرتغال.
4: ما حصل فقط يعني. كي نذكر طبعا استخدم في المباراة الأولى، هناك أربع مباريات للمنتخب البرتغالي، استخدم في المباراة الأولى، في الثانية لم يستخدم، ذهب للإحماء ولم يدخل، في المباراة الثالثة قال له المدرب لن تلعب كأساسي، وهنا غضب وغادر المنتخب خلال التدريبات والتحضيرات منتخب البرتغال. نرى أن المنتخب البرتغالي هنا في مباراة الأحد تغلب على النرويج وحقق فوزه الرابع على التوالي في أربع مباريات.
7: دي مشكلة، أنا آسف للمقاطعة، ولكن دي مشكلة أخرى، أن المنتخب البرتغالي هو المنتخب الوحيد في كل الدوري الأمم الأوروبية اللي فاز
4: الترتيب
7: في أربع مباريات،
4: يؤكد أربع انتصارات في أربع
7: مباريات، فاز في أربع مباريات بأداء مقنع، منهم ذهابا ويابا على منتخب النرويج ومنتخب ويلز ومنتخب الدنمارك، منتخبات جيدة جدا، ولم يشعر أي أحد أن هناك شيء ينقص المنتخب البرتغالي. فده أمر
6: لعب تحسن، يعني لعب ولا أكثر متنوع في المنتخب. نعم. البرتغالي، خطر في حضور رونالدو مش يعني كأنه يلزم الكرة توصل لرونالدو، يعني كي رونالدو يتحرك لازم الناس كل تبحث على رونالدو. نعم. وين موجود، وهو يطلب برشا يعني الشيء هذا، وممكن يطلب المدرب ويؤثر على زملائه، هذا هو ممكن أصل الخلاف من أصله منذ 3-4 سنوات عندما أصبح البرتغال تمتلك عديد النجوم، خطر اليوم البرتغال زاد موجودين فيها لاعبين قيمة كبيرة في أندية كبيرة وحقوا في نتائج كبيرة مع الأندية متاعهم، ممكن زاد اللاعبين هذوما في يوم من الأوقات يقول لك أنا نجم نلعبه ونجم نعمله ما أحسن ما غير رونالدو بلعب متنوع أكثر، وهذا شفناه يعني في المباراة الأخيرة الحقيقة.
4: لمين؟
8: والله أنا لي إشكالية، ماشي ما تخش فقط رونالدو، ولكن أنا أتساءل إلى أين كرة قدم العالمية في كل وين أصبحت المنتخبات ما عندهاش قيمة مع لاعب، مهما كانت صفة اللاعب، يعني مهما كانت مستوى تاعه، ولينا نشوفه كثير في المعسكرات في الصراعات ما بين لاعب وفيدرالية أو منتخب أو بلد، يعني كيفاش نصنفوا هذا الأمر هدايا، يعني راني نتسأل إلى أين منذ سنوات، مش غير من رونالدو، من مارادونا ورواح الله أعلم، وين اللاعبين أصبحوا أكثر أهمية من المنتخب، وهذا أنا شيء يقلقني كمدرب خاصة كتقني ولا كان فاعل في كرة القدم، عندما كل الناس اللي تعمل باش تشكل منتخب وتشكل فريق قوي وكذا ومن بعد يكون واحد شخص مهما كانت صفته مهما كان المستوى تاعه بدون بيان سور التقليل من واش قدم وكذا، ولكن انا من حقي اطرح هذه الاشكاليه الى اين وين رايحين. هل وهذه فيه واحد الجانب
4: الاقتصادي كثير من هذا نوع من
6: الخلافات موجوده،
4: الخلافات حصلت
8: علاش؟ لانه الجانب
6: مع الاتحاديات
4: والاخيره مع محمد صلاح مع المنتخب المصري ايت نوري الجزائري،
8: لانه اللاعبين اصبحوا بغض النظر على امكانياتهم التقنيه اصبحوا بالاشهار وبكذا يعتبروا نفوسهم حتى يتخيل نفوسهم هما الاهم من المنتخب ومن النادي، لانه هما يدخلوا صحيح اموال كثيره بدون رونالدو ولا بدون اللاعبين الكبار هادو ينقصوا الاموال والمستشارين هادوما والمستثمرين هادوما يمدوا اموال على جال اللاعب مش على جال المنتخب ولا على جال الفريق، ولكن الى اين المصلحه العامه واللعب الجماعي وكرة القدم شنو هي؟ لعبة جماعية كذلك تمثل بلد تمثل نادي تمثل هوية تمثل، إذا كان الناس تولي تميل للاعب إلى أين الأخرين يستثني وكامل الأخرين يعني ولينا وكأننا في بعض الأحيان نناقشوا هل اللاعب مهم على المنتخب ولينا نناقشوها هادية
4: أو هل المنتخب يحتاج إلى هذا اللاعب؟ ممكن أن طرح سؤال بهذا.
8: نعم المنتخب يحتاج إلى هذا بطبيعة الحال من جانب تقني، ولكن
6: المادي كان رونالدو أكثر منه مادي في الفترات الأخيرة.
8: مش كان جانب تقني.
6: شوف أحكوا ماديا
8: 20 دقيقة ما تكلمنا عن
6: رونالدو ماديا أكثر منه تقني.
4: بأي معنى
6: رأي؟ أنا رأي شخصي اللي رونالدو ماديا مستحقات البرتغال، أما رياضيا اللي موجودين حاليا كلاعبين في المنتخب
4: يعني هو
6: لأنه بيع قميص مثلا بيع قميص المنتخب البرتغالي يحمل اسم رونالدو يتباع ممكن 5000 مرة أكثر من أي لاعب موجود في البرتغال حاليا، هذا متأكدين منه. صح. استشهار متاع الماركة نذكروه ولا ما نذكروهاش كما تبوا معنا في ما احنا في الاستوديو، الماركة اللي علينا في ذكر الاسم اللي موجود على مريول المنتخب بتاع البرتغال، إذا كان رونالدو ما كانش موجود مستحيل أنه يعملوا معهم بالمبلغ هذاك، وعودته واسترجاعه بعد كأس العالم كانت مربوطة بال الإشهارات، هذا متأكدين منها الناس كل، وهو تحدث قال سأذكر عديد الحقائق. نتصور من بين الحقائق اللي باش يذكرها هذه الكل لو تحدث بصراحة سيتحدث عن خاصة المبلغ الذي يضخ للجامعة البرتغالية
4: في هذه الأثناء البرتغالية حتى من دون كريستيانو رونالدو تمكن من
6: التقنيين ممتازين
4: بكل مبارياته 4 مباريات من أصل 4 نتائج جيدة مع جيل جديد أيضا ضمه المدرب
8: حتى من جانب تكتيكي إذا كان حبينا نقول صافي 25 دقيقة ما تكلمنا على الجانب التقني
4: تفضل.
8: نعم الجانب التقني الفريق بصراحة يلعب أحسن بدون رونالدو نظرا لنقص الرهيب من جانب البدني لرونالدو وكذا وكذا، حتى من جانب آخر من جانب يعني ذهني بعض اللاعبين مثلا شاهدنا راموس ممتاز لأنه ما كان عنده ثقة ممتاز. نعم يو فيليكس تسرح فرنانديز عندهم لاعبين ممتازين
6: حرية.
8: عندما تشوف الفريق التشكيلة تاع المنتخب البرتغالي يعني ترشحوا يدي كأس العالم
7: بالإضافة
8: بسهولة يعني
7: بالإضافة لجورج جيسوس المدير الفني المنتخب البرتغالي ليس بالمدرب الصغير هو مدرب كبير جدا
4: أكثر من 70 سنة
7: كورنس نعم لا أتحدث عن السنة أتحدث عن الخبرة والبطولات وحقق الكثير مع بنفيكا وحقق مع الهلال السعودي وفاز بالليبرتادورس مع كورنس يانز على ما أتذكر البرازيلي أو سانتوس لا أتذكر، ولكن له إنجازات عديدة في أكثر من مكان في كل القارات، فبالتالي هو ليس
6: السعودية مع النصر
7: شوف واحد مع الهلال أيضا مع الهلال والنصر
6: هو يذكر أن رونالدو أخذه للنصر هذا ما يذكر في الخفاء اللي رونالدو كان عنده دور أنه يمشي مع أهل
4: النصر
8: في غياب رونالدو
6: حس بالخيانة هو.
8: شفت هدف أو هدفين من كونسيلو هدف من مانداس علاش الأظهرة كي كان رونالدو دائما ما التفكير الأول يديروا فتحة لرونالدو يحوسوا عليه ولكن البارح ما حوش عليه قدف سجل مانداس حوس على دخل بالكرة وسجل ولا يعني كان أمور تكتيكية أخرى في غياب رونالدو
4: طبعا
8: هذا هو الأمر يعني اللي خلى بعض اللاعبين والمنتخب عامة يؤدي مباريات في المستوى لا ننتظروا فيه لأنه هذا الجيل لازم يتوج بحاجة يعني
4: عكو حال المنتخب البرتغالي متألق هذه الأيام خلافا للمنتخب الألماني هو يعاني رأينا يورغن كلوب المدرب الجديد مدرب ليفربول السابق استدعى أكثر من 40 لاعب قسم هؤلاء إلى جزئين الجزء الأول يخوض أول مبارتين الجزء الثاني يخوض ثاني مبارتين نرى هنا النتيجة الأخيرة التعادل مع اليونان بمعنى أن المنتخب الألماني في في 4 مباريات فاز مرة واحدة فقط، تعادل مرتين، هزم مرة، نراه في الترتيب في المرتبة 3 بعد 4 مباريات على بعد 3 نقاط عن هولندا وعن اليونان أيضا في المرتبة 2. كلوب إذن استدعى فريقين مختلفين، علما أنه في النهاية قرر استخدام عدد من اللاعبي المجموعة الأولى في المباراتين 3 والرابعة، يعني غير رأيه في هذه الأثناء. كلوب بحاجة إلى وقت لمين دون شك.
8: نعم بطبيعة الحال، كما كل كما تشافي في في في في هولندا، كما زيدان في فرنسا، يعني ناخب جديد لازم له وقت بطبيعة الحال. هو أخذ قرار، أنا ليا طرح ممتاز فاجأني ولكن ممتاز، إنه على باله بلي في 11 يوم ما يقدر يشوف اللاعبين في أحسن الظروف، ولهذا عمل طريقة أخرى، يعني حسي مجموعتين، يعرف بلي عنده فريق اللي عاد من كأس العالم وفيه لوساتورين في اللاعبين اللي معروفين تاع البايرن وكذا، وعنده مجموعه ثانيه تاع الشباب نشتهم البارح ضد اليونان، عده شبان لاعبين اول مره يلعبوا في المنتخب بعضهم، يعني نظن من بعد يعمل ميكست، نظن في الستاج القادم يعمل ميكست باش يشوف المنتخب الالماني ويبدا ينطلق مع مجموعه جديده. ولكن النتائج بطبيعه الحال مش راح تكون الان، ولكن الألمان عرفوهم يفكروا على المدى المتوسط أو البعيد. أنا فقط للتعقيب شفت فريق يوناني ممتاز صراحة، فاجأني المنتخب اليوناني في الذهاب فازوا عليهم في ألمانيا بالفريق الأول، والأمس يعني عملوا مباراة ممتازة، يعني الفريق اليوناني عاد إلى مستوى عالي. ولكن الألمان لازم ننتظروهم، لأنه كان جيل لباس به ومدرب معروف، لازم الوقت باش يبني المنتخب الألماني اللي حنشوفوه.
4: الألمان علما أنهم فشلوا في المونديال في آخر 3 نسخ منذ تتويجهم في البرازيل 2014، خرجوا منذ الدور الأول في روسيا، خرجوا منذ الدور الأول في قطر، وفي الدور الثاني أمام الباراغواي في الولايات المتحدة.
6: هذا هو يعني النتائج الأخيرة متاع المنتخب الألماني. نعرف منتخب ألمانيا يعني عادي، الناخب الوطني نجم يبقى حتى 10 سنوات والناس كلها راضية. يعني خروج اليوم قدوم كلوب وعودته للتدريب بعد ما اعتزل، معناها بين قوسين اعتزل لأنه يأخذ الفرق، اليوم يرجع المنتخب الألماني كما ذكرت 44 لاعب كثيرة، لكن فيهم 16 أول مرة يتقمصوا زي المنتخب، ما هيش سهلة. يعني باين اللي هو جاي عنده مشروع، وواضح اللي في المفاهمة اللي كانت مع الاتحاد الألماني أنه باش ياخذ وقت. يعني كي بيجي في معسكره وتاخذ 44 لاعب فيهم 16 لاعب جديد، يعني عندك ممكن الضوء الأخضر أنك تاخذ الوقت باش تكون فريق. ونعرفوا ممكن اليوم الثالثة في الترتيب صحيح، لكن مباراتها زادة مع هولندا ما كانت جيدة، يعني خاصة مباراة هولندا، تابعت مباراة هولندا كانت جيدة الحقيقة. ممكن المنتخب هذا نجم يبني عليه، ياخذ برشا وقت كلوب باش يخدم على مدى طويل نتصور، ونستنوا بعد ثمار نتاع الخدمه نتاعو. اكيد الفلسفه نتاع ذوم المدربين الجدد اللي نجحوا في السنوات الاخيره كما هو كما غوارديولا كما تشافي كما عديد المدربين، اكيد عندهم فلسفه بعيده برشا على المدارس القديمه، وممكن حتى كي تشوف في التمارين نتاعهم كيف يخدموا تقول معناها اصلا مقسمين اللاعبين وكله عاطين كل عنصر في الاطار خدمته. يعني بصراحة كي تشوفه كيفاه هو تقول هذا في الوقت هذاك كيفاه يخدم وكيفاه يلم، معناها يلم في المعلومات هذوما كل ويقسم فيهم بعد بين اللاعبين وبين الإطار الفني. ممكن كلوب معناها مدرسة خاصة كما غوارديولا تنجم تكون مدرسة خاصة.
4: هو تدريب المنتخبات أصلا هي مهنة مختلفة،
6: أكيد ما عندكش اللاعبين دائما أصلا تاخذ وقت أكثر، خاطر اللاعبين مش ديما عندك، لكن مع السويفي يعني مع المتابعة متاع اللاعبين اللي موجودة تو نجم تسهله. ممكن عنده هو برشا لاعبين تعدوا عليه كي كان هو زاد مدرب، هذه برشا حاجات زاد تنجم تخدمه. أما نتصور يزمو عديد الوقت، خاصة النكسات الأخيرة اللي صارت لألمانيا، حتى هو يعني باش ياخو برشا باش
4: يعني هي فترة أولى. عموما محمد أنت لم تتحدث بعد عن ألمانيا، فترة أولى لاكتشاف ربما كل هؤلاء اللاعبين، مجموعة كبيرة لـ4 مباريات، ثم في المعسكرات القادمة ربما سيكون